يا بلدي يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يطفو يا نجمينة.

0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجاذية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجاذية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أوميل مدام جي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري، أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد، في المواقع الصحراوية وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي، فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري، وإضافة إلى أزرينغا وإردي وإندي ومايغلي وسيفري وإليكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء بريستوار دي صحراء، وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساهريان، تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في

0: مالتشاز، وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
1: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في جاد؟
0: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي جاتنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا، تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها، إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها، وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصحراء لكي يسيطروا على هذه المواقع. وتؤكد لنا كيف أن الجرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
1: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش؟ وهل هناك ألوان لهذه الرسوم؟ وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور التشادية؟
0: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها. فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي الغالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالحجارة الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت. إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة. فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها في بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا.
2: لا توجد
0: حتى في أوروبا، حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع. كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
1: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا أم رحلوا أم ماذا؟
0: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يقتصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أقواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعله الفراعنة.
1: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
0: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إندي، في كورهالانغا، توجد في أزرينغا، توجد في أوري، توجد في أورشي، في إليكو، توجد في سيفري، في مايكلي، هذه المواقع كلها توجد فيها هذه الرسوم.
1: طبعا فيما يتعلق بالرسوم الصخرية، ما هي المكانة العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم، إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري التشادي؟
0: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال، ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية، فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرتو وغيرهم. هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد، وخاصة في بوركو إندي تيبستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال، ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي، فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن، وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
1: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
0: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية، تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة. هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا، ونحن الآن قد عرفنا
1: ولولاها لم نستطيع أن نعرف
0: لما عنه. عرفنا ماذا حدث في السابق، واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم. فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة؟ لأنها تخاطب وجدان الآن.
1: دكتور عثمان أحمد عثمان في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
0: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة جات التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع دكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، في التسجيل الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: صباح الخير بلا نجاحة الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معاكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهذه الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء 21 شهر 7 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات النشرات والدعايات أكيدير غوبير في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيري بوينغ درني موديل 777 ديال اوناما بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رمضان ابيض. الساعه 7:02 في استوديو تروان الاوناما في كاتي جابانغاتو كومينا دوزيام اراندوسمان في العاصمه انجامينا. نمشي ونسمو اول فاصل غنائي كابي التكنيك الشيخ الكبير الشاعر الكبير سيد الكوك، هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز الهاليان كابتي وبرانشير هذا الشات في كل مكان. نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: الهنات رجالة الهول من سيدول رجالة البلا ما بنقري الدول رجالة الهنات رجالة

0: كذا غربي بدلنا كذا غربي زراكولي اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الاباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد بيطا قزي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفري هريت اغمات مد الفارس المتني العمات رجالا سلطانة الجنيات رجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا رجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مردول رجالا سلطانة الجاني قول لك يا رجالا الهم يا رجالا القرامة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا رجالا البلا مد الله والبراهيم الهم يا رجالا كم من يالبنس البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالا سلطان التجاني لهم يا رجالا يا رجالا شيخي جبرين الاج الاج ابن مردول رجالا
1: انا النوار
0: العميات رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاري العميات رجالا يا رجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى القالي كاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم كمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنة دنة والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل ما يد ولا كمندر ولد الجي

kisai darabati rabbani nan darara ala jaba kar bishi wal danna darabati rabbani nan darara الرجال البياض في المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريمة سنولدتهم

0: مستمعين سمعت راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في قصر توماي هنا في رئاسة الجمهورية، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سيرمات. صباح الخير أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح، والنشرة طوالي نبدأها بالله تفاصيل. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي دينور أمس بداية النشاطات الأسبوع الوطني هنا تيراب الشدة في بلد نجاد في خلال مناسبة كان بقت في القصر الرئاسي كان مقا فوق الشدة، وكذلك في القصر الرئاسي بقت مناسبة للذكرى 25 هنا اكتشاف الجندومة انتوماي الكلبوها البايسين والخبراء في صحراء جراب في مشاخ البلد سنة 2001. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمان نظمت بعد ورشة تدريب بخصوص المعربة عن الأنف القائد بحصل بخصوص عن الأنف القائد بحصل في المدارس والجامعات. بالعناوين في النشرة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي دينور أمس في القصر الرئاسي حفلة تلا ذكرى 25 هنا اكتشاف الجمجمة انتوماي كان لقوها الخبراء والباحثين في صحراء جراب في مشاخ البلد سنة 2001. في خلال المناسبة دي كمان رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي دينور كرم الباحثين والخبراء كان اكتشفوا توماي. المناسبة كان بقت بحضور رئيس الوزراء السفير ألمي حلينا ورؤساء المؤسسات الكبيرة في الجمهورية وعدد من اللامازمين. حج هوا ببمر.
2: 25 سنة فاتت مما اكتشفوا فوق راس هنا توماي في صحراء هنا منطقة جراب في الحدث التاريخي ده بيجي في القصر الرئاسي حفلة هنت التكريم من جانب رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي دينور، وده لكل الباحثين والناس الساهموا في الإنجاز الكبير اللي بيمثل فرصة كبيرة بتقوي الافتقار الوطني وبتجسد التعاون الدولي والتقدير بالجهد الكبير القاموا بيا العلماء عشان كشفوا الأسرار هنت الكون والإنسان في البلد الممكن تبقى في قلب هنا البشرية. بدت المناسبة بأريضين الفيلم البهجي في قصة هنا كشفين رأس توماي في شمال بلدنا تشاد، ودا بواسطة البئس الفرنسية التشادية الفراسة البروفيسور ميشيل بورلاين. الفيلم حج في العلماء القدروا فتشوا الرأس هنا توماي اللي هو

0: يحتاجوا العلماء التنين البروفيسور ميشيل بورني والبروفيسور مكاي حسن تايسو الهمن قالوا كشفين هنا رأس توماي ده هو إنجاز عالمي كبير في جانب علم الإنسان القديم وبوصف نقطة تحول في النقاش هنا مهد البشرية وشكروا الدور هنا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس دي بيتنو في اهتمام الكبير البجسد في احتراف الدولة بأهمية التراث التاريخي وبني هنا الوطنية وقوين الشعور بأن تشادي نذكركم بكونه في وقت المناسبة قدموا المفتشين هنا رأس توماي الجسم هنا رأس توماي أنطول رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو الكان كشفوا في صحراء هنا منطقة جراب في يوم 19 من شهر واحد هنا سنة 2001 دا كهدية وبتكمل المناسبة.
1: وبمناسبة الأسبوع الوطني هنا تيراب الشدر في بلدنا تشاد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو أمس كان تيراب شدر في داخل الساحة انت القصر الرأسي والاهتمام ده بوصف اهتمامنا الرئيس الجمهورية الكبير بالأهمية من حماية البيئة ومحاربة الزحف القايد بجي أنا الصارة في بلدنا تشاد وبشجع المسائل والمواطنين عشان يمكنوا الشدر في خلال الأسبوع الوطني هنا تراب الشدر الببغ في كل الأراضي الوطنية. المناسبة دي كان بقت بحضور كثير من العاملين بكثير من المعاونين رئيس الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني. للمرة الثانية هجهوا بمر
0: الخطوة الفريدة من نوعها الكان قام بها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو يوم الاثنين يوم 20 شهر 7 سنة 2026 ودالي عشان يقوي البيئة لتبقى خضراء وجميلة ودل بوصف في شيلين المسؤولية هنت الطبيعة والشدر هو منظر حن البلد وبهاري والصحراء بتحدياتها وبلدنا تشاد قاعد تواجه تغيير في الجو وزيادة هنت الصحراء بدا كبير الدولة تيرب شدرة في الفضايا هنت القصر الرئاسي واللفتة الرمزية السمحة السواحة دي عندها أهمية كبيرة بتعبر في التزامها في أهمية الخدمة هنت البيئة ويواصل فك كل المسائل والمواطنين لأن البيئة هي مسؤولية الكثيرين وجاءت المبادرة دي من جانب رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو ومعايا كثير من المسائل هنا الأمانة العامة والمكتب المدني ودا بصادف مع اليوم الوطني لتيربين الشدر البدو من سنة 1972 والهدف منه يشوفوا ويبنوا المستقبل الأخضر في بلدنا تشاد ولمشاركته في الجهود الحكومية والمجتمعية دي من الضروري يواجهوا الحنبولات القاعدة في البيئة في وقت ما قاعد بتيرب الشدرة كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو طلب من كل المواطنين والمسائل خلي من الضروري يتيربوا الشدر في كل التراب حنا بلدنا تشاد دا في خلال الأسبوع الوطني حنا تيراب الشدر والبرنامج دا بدخل في تيربين 10 مليون شدرة يتيربوهم في دول حنا الساحل ودا لعشان يحاربوا الجفاف والتصحر وكمان طلب كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو من أي مواطن على الأقل خليه تيرب شدرة واحدة خلال الأسبوع البصادف مع وقت الخريف لأن الشدرة كان تيربوها أكيد بتقوم في وقت حن الخريف شدد في كلامه وقال كبير الدولة طلب من كل الجاديين كمان خليه حافظوا لأي شدرة تيربوها لحد ما تقوم وتكبر رئيس الجمهورية قال لأن البيئة هي من أولوياتها الوطنية نذكركم بكونه بعد ما تيرب الشدرة هنت الأورانش رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس دي بيتنو قم وحاوق الشدراي في لب الفضاي هن رئاسة الجمهورية وشاف المنظر السمح البلالي من الشدراي الخضرة وبالهين يا أجبتا وفرحان بيا.
1: الوزارة هنت الإعلام كذلك نظمت أمس يوم هنا مناسبة هنا مجنين الشدر ده بحضور الوزير هنا الإعلام خشم الكلام هنا الحكومة السيد قاسم شريف محمد. تفاصيل مع زميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: لا يمكن أهمية ثقافة تيربين الشدر الكان قررتها السلطات العليا في سنة 1972 بإشراف من نزمينة لوزارة البيئة. بدا نظمت وزارة الإعلام بتيربين عدد من الشتلات والأشجار في مقر الوزارة الكان

0: كاين في كارتشي سبانغالي، وده يدخل ضمن إطار خدمات الأسبوع الوطني للشجرة دورة سنة 2026، وكان هدفه يحافظ للغطاء النباتي ويهارب الجفاف ويحمي البيئة بزيادة لآثار حنى التغيرات هنت الجو. وبعد تربين للشجرة الأولانية ليبدو رسميا في المبادرة، كلم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد بكون المبادرة دي تدخل ضمن جهود الحكومة المواصلة لقوين ثقافة تربين الشجر والمحافظة للبيئة. وزت
1: اليوم مشكلة هنا انفيرونمنت بيجا مشكلة كبير في ناحية العالم، وخاصة في جاد عندنا الصحراء اللي بيجي في الليل كتير وقاعد يسبب مشاكل كتير، والناس ما يقدروا يسووا زراعة، ما يقدروا يسووا الإليفاج. عشان ده أول أنا كمواطن تربت شجر، عشان الناس كله أي مواطن خليه كالمرأة راجل ولا سخار كله يبارتيسيبي في بريزرفاسيون انفيرونمنت. وثم ثانيا كوزير الإعلام عشان نشجع الناس اللي قاعدين يخدموا ما يسوى، الإعلاميين اللي قاعدين هنا الجوت ده كله، عشان ده قلنا خليه نتربوا شجر هنا، وكل المسائل اللي قاعدين وراه ده كله إن شاء الله أي واحد كان في بيته كان في هنا في منستر كله أي واحد خليه يبذل جهده ويترب شجر ويبريزرفي انفيرونمنت.
0: نذكر المستمعين فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة الكان بدت خدماتها اليوم تواصل لحد يوم 27 شهر 7 سنة 2026.
2: الأمال هنا وزارة الصحة العامة هم ذات من جانبهم كان أمس تيرب شجر بحضور الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. التفاصيل مع الزميل عثمان آدم التوت.
3: حماية عن البيئة ما بتتحقق إلا بمكنين عن الشجر، عشان ده الحكومة خطت برئاسة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو خطوا استراتيجية وطنية عشان يخلوا تشاد تبقى خضراء ونحارب فوق التصحر ونحمو فوق البيئة. ومن ضمن هنا الاستراتيجية دي كمان الدولة خطت أي سوت أسبوع وطني عن مكنين عن الشجر، وده يدخل في إطار رؤية عن فقامة رئيس الجمهورية والفكرة البناءة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وزارة الصحة العامة والوقاية بقيادة هنا الوزير الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قام بمجنين هنا الشجر، وخاصة مجن شجر هنا المونغو، وده كمان في النقعة أو الساحة هنا مقر هنا وزارة الصحة، وده بداية هنا انطلاق هنا الأنشطة. المناسبة دي بقت بحضور مسؤولي الوزارة، الوزير كمان بالمناسبة دي قال شعوره:
4: البيئة دي شيء يعني جزء من حياة الإنسان، أنا أفتكر يعني ده يوم عظيم ولازم الناس كلها تشارك فوق، لأن شنو الشجرة يعني هي حياة، ضلها الناس بقودوا فوقها وممكن الناس بتاكل فوقها، خاصة للمطر اللي تشوفوه ده لو كان شجرة ما في مطر ما بيجي. إذن شيء مهم جدا جدا في حياة الإنسان، ولازم نحن كلها وتشاهدين بصفة عامة اليوم اللي هنجيزه عن الشجار ده يكون يعني يوم عظيم والناس كلها بتشارك فوقها على أساس نبني البيئة.
3: يجب لكل مواطن شادي خليه مجن شجرة واحدة في أمره، عشان ده واجب وطني عشان نقدر نحمي فوق البيئة ونحارب فوق التصحر. ونذكر بأن جميع المستشفيات القادة في البروفانس والمندوبيات أي الديليغاسيون عن الصحة في كافة الأراضي الوطنية هم ذات قموا بنفس الدرب مجنوا شجر وشتلات عشان يحموا فوق البيئة في بلدنا.
2: في أخبار الأقاليم في مدينة بول المندوب العام للحكومة في ولاية البحيرة صالح قرر التجاني وكمان رأس أمس فجر البداية انت الأسبوع الوطني هنا تراب الشذر في بلدنا جات. المناسبة هناك كان بقت بحضور كثير من السلطات المحلية الإدارية والأسكرية ورجال الدين. في الحملة ديك اللي بقت هناك كان بتبرعوا بتيرب 10,000 شذرة في المناطق هنا ولاية البحيرة. الخبر جابلنا من بول مراسلنا مصطفى دنقس أحمد. الوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمان من جانبها نظمت أمس فجرهن في العاصمة جمينة واحد ورشة تدريب بالتعاون مع المنسقين تلاوين التابع للوزارة. الورشة دي سووها بخصوص عشان يقدموا تقرير بتألق بالدراسة الأنف والقايد بحصل في وسط المدارس والجامعات. والورشة دي كان رأس فتوها أمين الدولة في التعليم أمين انت الدولة في الوزارة انت التعليم العالي بحضور كثير من المعزمين. أعزائي المستمعين الساعة 7:27 دقيقة في استوديو راديو جات. خلاص بده كملت نشرة انت الأخبار هنا اليوم، والله فاتتنا النشرة نذكرهم بالعناوين: رئيس الجمهورية كبير الدولة المرشد محمد إدريس ديبي إتنو رأس أمس البداية انت النشاطات عن الأسبوع الوطني عن الشجرة في بلدنا جات في خلال مناسبة كان بقت في القصر الرئاسي تيرب ومجن فوق شجرة. كذلك في القصر الرأسي بقت مناسبة أخرى مناسبة للذكرى ال 25 هنا اكتشاف الجبلمة انتماية كان لقوها الباحثين والخبراء في صحراء جراب سنة 2001. وزارة التعليم الآلي كان نظمت واحد ورشة بخصوص المهاربة بخصوص الأنفة القائد بحصل في المدارس والجامعات. جميعا كان جهزوها زملاء في قسم الأخبار مصطفى بشار محمد عثمان عدم الدود عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم وأخرجتها محوى حبيب وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة على المهندس جبه جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

0: مستمعينا سمعت راديو الشاهد في كل مكان. شكرا للزميل بشير عمر بشير وسمين الفنان الراحل الكبير متر غازونغا. نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغاتنا اليوم. فجر: الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم دول. خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم, عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم هارون عبد الرحمن عند بكان في كارتيا أنقبو سيكسيون 3 إيدو 134 لو 12. محمد إدريس كيندو عند ترين في كارتيا أنقبو سيكسيون 3 إيدو 9 لو 25. عبد الرحمن إسماعيل إيسا عند بكان في كارتيا أنقبو سيكسيون 1 إيدو 83 لو 24. عاد محمد يوسف قاعد في بارسلنا كارتيه دبازين سكسيون 2 يلو 113 لو 16. هنا ناسين عندهم بكان في كارتيه كركانجيري سكسيون 1 ويلو 1. همن آدم دازي في لو 4 و 5. محمد دوغو لو 6. بيادو ماجي على دومغار قاعد في لو 6. في كارتيه مشاغا ناسين قاعدين في سكسيون 2 ويلو 53. همن مدام فاطمه ابا محمد قاعد في لو 13 ومحمد عبد الله كريم قاعد في لو 15. كلهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. الساعه 7 وتقريبا 37 دقيقه في استوديو 3 هنا اونما نمشي لمكنة الفن مع المهندس ديليجان أبو التلوالي شبوي غابريال نسمه جامع بكر هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز على بيتي فرير عبد الرحمن قنبو أسرته من كارتيه زراف. نقول لك صباح خير من غادي وشاد وما ننسوا الحاج ولدهم بتيوا منهم بتيوا كابين تكني
1: قال يا تبو مليا على جلك تم تطر الشوكا تودي الدنيا الآخرة تجمع كل لا إلا الله سيدي محمد رسول الله صلى الله تلما نجد مطرن قلبي شبا مصرا بلا نجري قم اللواء يبير بلنبوها لا شقا جل سوار جل سوما جل سوار جل سدنسا هل يسر بنام بريد سغر عجيز بلغي الطلاق هلا يقيد دمار ما دمار

انا بنادي وركالا انا بقول لا جارا وجاي بغبارة تدرن قنجلالا اركال الرانا يروجي شيرخ ماما من النباع البتل من بقني فيها من تبريه بيت جوكر خادم الخطية القانية مري ودائية تركي لنصاري بلشري هيرونا كابن مجابية تاري كرمت بجوتك النولية شرك بالجامعة كرد ضيئة بورية نيالي بقصولية كمسن بدي

ما جميل لنا قومت لا ولا فكر ما اديني شال اللي رجل ما يقوم علينا ما خيرونا كنت وخيرونا نكد

تمان بشير مانو تمان مكان انا تمان ما مطان بانو تمان جامت غير بانو تمان بخرت المار.

برما كرابين كذا كما نامهم دين فلاتهم الرب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بدمين هون 50 توه 120 ولد الدار غدر دير قوال دار بشير صغير قلبه كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين ولو

سنة سمعت الرجاء في كل مكان في واحد بلاخنا ودار يالات ثلاثة ودرو من أمس ويا حسا بكانوا ما معروف آدم يوسف آدم ببلغ بودارنا يال الثلاثة محمد آدم يوسف عند سبع سنة لابس لي بولو أخضر وشورت كمان نفس اللون. الثاني إدريس محمد عند خمسة سنة والثالث الطيب جبرين عند ستة سنة اليال دير مرقو أمس من كارتيه أنجاري تشا أبسكين قريب من القناة ويا حسا بكانوا ما معروف أي زول كان لقاهم قريب ودي من البوست البوليس القريب ليا أو بنادين في نمران التلفون 66 36 7 73 47 تيجو 99 39 34 39 34 تيجو آخر 91 30 4 30 9 30 4 ارتل آخر 66 50 3 50 1 60 7 أو ارتل كمان خامس 66 40 5 76 80 6 نكرر آدم يوسف آدم يبلغ بودار نيالة الثلاثة محمد آدم يوسف عند سبع سنة لابس لي بولو أخضر ونفس الكولار كمان التيشيرت إدريس محمد عند خمسة سنة والطيب جبرين عند ستة سنة مرقو من أمس من كارتيا أنجايري تشعب سكين قريب مع القناة أنا شيف دكاري ويا حسا بكانهم ما معروف الزور كان لقيام خليب ودي من البوست أنا البوليس القريب ليا أو بنادي في نموران تليفون 66 37 38 47 99 34 39 34 تيجو آخر 91 34 39 34 66 53 51 67 أو كمان 66 45 76 86 أن يا الله يقبلهم لأهلهم بالعافية والسلام. الساعة 8:00 في استوديو تروحان الأونما نمشي ونلقى الأغنية الجميلة عن الفنان عبد العزيز مبارك، هدية خاصة للناس المتابعين الإذاعة الوطنية وخاصة جروب راديو تشاد أونما العزاز ونواف فوق في الراس. نقول لكم صباح الخير وصباح جميل جوائر الشم آدم أصيلة شادية 100% فاطمة زهرة محمد مؤمن اف زد طاهر درما علي زاد ودنو داود زكريا معاوية داود زكريا وكل الناس اللي بيبوا الإذاعة الوطنية. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد كم تنين.

بعد ما سمينا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك، نرجع لتشات بلد الأمان، تشات بلد توماي، نلقوا الفنان الراحل عدم القو تجون 200 هدية خاصة للناس الحاليين قاعدين بيتابعوا راديو تشات في أي مكان، وخاصة أخواننا القاعدين في كوسيري، مختلف الكرتيانة كوسيري لهدي قلفي هناك سلطنة قلفي أمبسادر محمد علي وكل أسرته وعبد الله عمر، نقول لكم بونجور دوبي راديو تشات كامي تقليد.

صباح الخير لحبسته حسن الطهيه مدام عبد الرحمن محمد اجل من جنبور وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من جنبور 1 و2 نقول لكم صباح الخير من غدوة.

بعد ما سمينا آدم القو كمان نمشي نلقو التراث الجميل. أنا آتي البطها هناك فتري آدمي تاربي شاي مري دانيدا هدية خاصة دبيتي خزينة جبرين وأسرتها من كارتية فرشة وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من كارتية فرشة كبارتنا كمان قاعدين نقول لهم أباتور صباح خير من الإنسان الوطنية الشادي كم تكنيك

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا قلتوا خدمانا بفرح وسرور في مكانة الفن شوبي جابرييلا قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نخلو بكنا لزميلنا بجيب عنا بكلم لنا بكلم سارة مع زميل تلم قايوس جريقانا سارة في الأصل من جمعنا وننجمعنا إزاء الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية.

السلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتطة زي كيراديتشات استيتر أرغيني ساعة وزية دقيقة مرتطة زي مصرو برخزال فاي لارجو موكانيم دقان مسكوري دقيقة دقيقة مدر كل براتن دانا كجيكي دوانا نكجيكي أما دي منان دا غريد أسان فلتش كان شكر ترك أنك دي منان درو رجي دان تنجان حسن أليفة كابين تكنيك دا چنان محمود قصرا كاير ميكورا دا جنان تان سالي محمد سالي ساگه که محمود گسران کرده را دون نکنده مرا لبر فترک.

شكراً نانكودي شكراً نانبادنجي أكيد تريوخرا دي جاد غانغن ليلي لكن نشر دلا مسؤولية ساسو دي غراتا نغال استيديو إن رادي جاد نفسا سا ترنان چان متكا جري راديو جاد دي تريوخني دوغما جي دي سيرفو كارسو فاسيل موي ميغايس ترنان چان متكا شنال سي بو دولنه مارشال محمد ادريس ديبيت نو شرف كتاغا بينيني بي بالي انتوماي بينغال بي راسنتي تي جامان دي اونن دابرو انتوماي ماتغري اون دامني عشان كا ايت كن ايدي دي ان بار سيريو كارموي دي رو دابرو انتوماي دين وكنن دينن راوي ادرنن دلا يعني وقتشندي اونغي نغالنن ان بار سيريو كارموي تانا شانك توغن دوغي وفوكي وكومن دنوفني نغال فرسندي اونغي نيان ان تشريف ان دولي تشاد كتالب كن دوغي نغال كولخو ان استوار دي تيليني والتاريخ دي ان روخو دي كيلي بانن دلا تفرسنن دلا بو دولني أكد كا تجانب آنين دلا تفرسون دي أونغنيا دبرو تومي روين دي أونغنينن يعني فرسو بو نغال تاريخ تي جانب نندلا نغال ترنان كامرون تي ونون إن دول جادي با نندلا إلن دبرو إن ميشيل برنت ياكو بو إن ميسيون bo in wofiti de bani achan ke akat kendoge rotumaye dab rotumayenen munde ongonyenen morose de rosi karufo nafsili in bar duburyo tfinene ngal saharende in jurabbe banende la professeur Makay Hassan Taiso yakaw ukhdene ministre in sima superere tlanjinye in dawla chad akkat kini wafak ndoge achan kargde argan kolkhong matak ngal ardatne o angro dabro inu tumayinen akkat kdoge professeur Michel Bruno ya eli tumayinen yani risala in dawla chad bat ngal alamati achan kngeren doge dawla chad fursun de telen doge gan dana gar ro كخصاخ ديكيلي بانندلا سكرتير ديتا ان غراي اليني خديجة ادم التمير ياكو اورو اكد كيري توماينن نوكت مهم دي اونغوني دوغي نغال وخد رونيني وخد دي بار لابغن دي روغن دي ان داول تشاد دي اونغوني نغال ترنان ارد ان تشادتنن توماينن يعني tar diginti tarikh de in dawli chadde malamnde ma khatam kundoge rasmiyan kolkhongnde in dabro tumaye bo dawlene akkat kay tu ngabi de to nya hunta jimtobalbay yanin yabude garde dabro in tumayne yaba on nyangal ardu qudde ngal ro si karfo nafsili in bartubur yot finene ngal tarna saharnde in jurabe banindala ro alamiya in de etafal qandoge taga ka khassa khabar siru karmi in de wqudde on ndoge dabro tumaye in lab chatgene tanu fursunindala on nya ministre en tanmiya ان تلميا وين سياهني وين سقا وين سقافني وين كوجي كولخوني ابكر روزي تقيل الي لازم ملمن دي ترنيني يعني فرصه ثقافيه اجتماعيا ان دوله تشاد رو دي احتفال قندوغي بار دبريو سيري كارفني رو عالميه ان حقوق يعني ان عالم دي كخصا انسان ولدلا ان روخ دي كله
banendala ngal tawirin de taranya shan forsunde in tarikh de tel ngine in dawli chad ministre abakar rosi tegil akat kaile garde jumjum de tel ngine ka khassa histoire de waldala ka khassa tarikh risala de ornya ngunya ngal arde in chadti dabro in tumainen yani garnen dige kolo argnya ngunya de ka khassa tarnan chadde ban ndala dig de garaxne dig de argne taran juhud ashan garnan yani saqafiyan ungal kozde jelle de kormoton ko ngernge kngeren kol khurngde en ardde en dawli chat ka khassa jumjumde telinne waldala dabro in tumaye kalu akhres miyan de in bar dubrio tsuri kar machine dor de telinne dor in turgagge ba tarnyangal rasmiyan tarnang arare deti ngal gegerde en tarnang wade firine rais jamhuria marshal mohammed idriss deby itno rasmiyan yakonya talab ko mun chajengne ashan taga yakonya betur gaga ngal be nyinti ngal tarbe inu anyinde en rasne de toñu pale de tumay tanu ba tur gaga bo dawlene akat ke le dawl tiad ngal ordonnance de outne en line de in bar dubo to krur fo to sisilo carrionen lazem imenge ke taran doge ku turdun gaga semaine nationale de l'arbre de telinne lazem ku turdunya ayi goto dekil tiadienen lazem ko hukuk ke kolo gaga tarbe nyinti wal dala njarxanyiti wal dati kaw lazim yani in de kilinen lazim ko tur gaga banen dala bo dawlene mohammed idriss deby itno les ngal siyasi ijtimaiyan wad kaw yani krude ka khassa kho nizam de ya tarnyinen lazim yani imnge ko wafakken doktur gagati ngal alamati wajib dekilin lazim gag malyun sinin lazim ko turjukin ngal gagati bat barmuyinin lazim yani gagnen ko turkin gal ardeti o kors afie o talab ko mun chadeng matka o chadeng de utun kharginde chadeng de etrangeng de utun tizgen kaw lazim rikaw risalen kan dogreti ko turdun gaga ro in alamiya de teline in turd gagnen rasmiyan tarani taga arare de tiya ngal tarna wadi fira de adar khangalen dala nay premier ministre de teline liman mohammed yabde rasmiyan turd gaga kalwa kha in turd gag de rasmiyan de tarnya in turd gagnen nay premier ministre liman mohammed tumu masal nga yade masal ka premier ministre ko nya o shab gande utune matak afrun koro ashank ba turdun gaga ngal okhur khotide ngal tarnang chan matkanen ya kaw kintara ko ba turd gaga mo khassa so de giga sikar mashangal studio en rada chade ni na charzen troñine iro talatine ro siriu karfine nafsili in bar dubrio siriu kar machine de njang ne sherdala ndubelem telem goyis de grax singi wodo singi ron le sio monse Omar Idriss Omar mon kosken cabine technique Mohamed Nour Moussa

برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء إلى ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعاتنا الآن إلى 6:50 بعد 5 PM حسب التوقيت المحلي هنا داخل مدينة إنجمينة وضواحيها. المستمعون الكرام، ها أنا آدم صابون موسى أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا بتاريخ اليوم 7 لسنة 48 و400 الهجري الموافق 21 يوليو لعام 2026. المستمعون الأفاضل، فعند 6 ستجدون نشرة الأنباء والتي تداوى على حضراتكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية عبر موجة 94.5. وبعد ذلك ستتابعون إلى فاصل غنائي، وبعد ذلك فعند 6:30 هو موعد برنامجكم والذي يتناول أهمية الثروة الحيوانية بالبلاد. المستمعون الأفاضل، وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه المدة هناك في الهندسة الصوتية الفني محمود قصرة، وفي طاولة المراقبة حسن عليفة، انتظارا للنشرة بعيد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأعزاء، 6 تماما داخل مباني الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. وإلى حضراتكم نشرة 6 من تقديم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور آدم صابون. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية اليوم وإلى أبرز عناوينها. رئيس الوزراء يترأس عمل الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات، مشددا رئيس الوزراء على أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والجهود المبذولة لتعزيزه. رئيس مجلس الشيوخ يستقبل القائم بأعمال السفارة السودانية لدى البلاد دكتور عبد الله أبكر صالح، تعزيز التعاون وواقع الأحداث بالمنطقة أبرز ما دار باللقاء من مواضيع. هذا كما تتابعون خلال نشر لطائفة أخرى من الأنباء المتفرقة، فاصل وإليكم التفاصيل. مرحبا بكم من جديد. ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء لما يهلنا ترأس أعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات تزامنا مع إحياء الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة تومي، كان ذلك بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد وجمع من الحضور. أحمد خميس كان منه معد هذا التقرير.
2: تحت شعار تشاد في قلب الإنسانية جاء تنظيم هذا الملتقى الدولي الثاني لعلم الإحاثة الذي انطلقت فعالياته بمداخلة كل من رئيسة اللجنة التنظيمية وعالم الحفريات ميشيل برينيه والسفير الفرنسي لدى البلاد سعادة إيريك جيرار، مؤكدين أهمية هذا اللقاء الذي يضم العديد من الباحثين لأجل تبادل الخبرات وقراءة الأرشيفات الإحاثية والجيولوجية برؤية علمية مشتركة، ساردين الطرق التي أدت إلى اكتشاف الجمجمة في صحراء جوراب بشمال تشاد بعد بحث عميق، مشيدين بالتعاون الفرنسي التشادي والدولي الذي أفضى إلى اكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني سيتاكيوم بتنال بيني قال في مداخلته بعد الاكتشاف الكبير الذي أنجزته البعثة الفرنسية التشادية لعلم الحفريات، لا يزال توماي وهو جمجمة اكتشفت في صحراء جوراب في 19 من يوليو 2001 من أهم الحفريات، ويقدر عمر هذه الأحفورة بنحو 7 ملايين سنة، مؤكدا بأن الوزارة لا تدخر جهدا في دعم جهود الباحثين التشاديين. رئيس الوزراء ألماي هالينا ممثلا لمشير تشاد لدى كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الإحاثة قال إن عملية اكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية هو رمز لقارتنا وله مكانة بارزة في تاريخ العلوم، فهي تذكرنا بأن تشاد مهد البشرية، كما أن القارة تسهم إسهاما حاسما في النقاش الدائر حول الأنثروبولوجيا المعاصرة، ويعكس موضوع هذا الملتقى الطموح خير انعكاس، إذ يدعونا إلى التعاون متعدد التخصصات وتوطيد المعرفة وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية لفهم أصول جنسنا البشري فهما أفضل. وتولي حكومة جمهورية تشاد أهمية بالغة لتطوير البحث العلمي، وإيمانا منها بأن المعرفة رافعة أساسية للتنمية والابتكار والتأثير الدولي. وفي هذا السياق يشكل الحفاظ على تراثنا الأحفوري وتعزيز مسؤولية وطنية وتضحية من جانب مؤسساتنا، ويعد تدريب الباحثين الشباب وتوطيد التعاون العلمي مع شركائنا أمرا جوهريا لمواصلة هذا الالتزام حتى تستمر الاكتشافات التي تجرى على أرض تشاد في خدمة العلم وإثراء البحث العلمي وإفادة البشرية جمعاء. للتذكير تستمر فعاليات هذا الملتقى ليومين كاملين تطرح فيه أكثر من 100 بحث من قبل علماء قادمين من داخل البلاد وخارجه.
1: استقبل يوم أمس رئيس مجلس الشيوخ دكتور حارون كبدي استقبل بمكتبه القائم بأعمال السفارة السودانية لدى البلاد دكتور عبد الله أبكر صالح، وتمحور اللقاء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. فاطمة عبد الله بركو.
3: جاء اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي مع القائم بأعمال السفارة السودانية لدى البلاد عبد الله أبكر صالح بهدف التطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد. هذا وعقب خروجه من اللقاء صرح القائم بأعمال السفارة السودانية في تشاد عبد الله أبكر صالح عن أهمية هذا اللقاء.
4: تحدثنا معه قضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد لمصلحة الشعبين الشقيقين، كما شكرنا عبر السند فخامة الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي على استقباله المستمر للاجئين والسودانيين المقيمين هنا. نشكر الشعب التشادي على ضيافتهم للسودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة، وهذا يدعم العلاقة الثنائية الأزلية بين الشقيقين السودان وتشاد. نحن جميعا ساعين السلام، وهذه هي دائما بنلتمس من أخواننا التشاديين المسؤولين والشعبيين أن السلام خير من الحرب، ونحن إن شاء الله نتطلع إلى سلام في وقت قريب بإذن الله.
3: ويأتي هذا اللقاء تأكيدا على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين تشاد والسودان بما يعزز العلاقات الإخوية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
1: قام صباح اليوم أعضاء مجلس الشيوخ بقرص عدد من الشتلات في إطار الأسبوع الوطني للشجرة، وذلك بمقر المجلس. ترأس المناسبة رئيس المجلس الشيخ الدكتور هارون كبدي، كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين. تقرير حسن موسى حسين.
5: في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز القطاع النباتي، فقد أشرف رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي عملية غرس عدد من الشتلات بساحة مجلس الشيوخ، وتندرج هذه المبادرة ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026 الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين بغرس شتلات ومكافحة التصحر وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. في كلمته رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي قال إن حماية البيئة أصبحت مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع، مشيرا إلى أن قرص الشتلات يمثل قطوة عملية لمواجهة التصخر والتغيرات المناخية التي تعثر على تشاد، ودعا المواطنين خاصة الشباب إلى المشاركة في الحملات التشجير والمحافظة على الشتلات المزروعة لأنها تمثل استثمارا للأجيال القادمة، وأنها هذه المبادرة جاءت ضمن توجيهات السلطات العليا الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، مؤكدا بأن مجلس الشيوخ سيواصل دعم كل المبادرات البيئة التي تسهم في حماية البلاد وتحسين المشهد البيئي داخل العاصمة وفي كافة أنحاء البلاد.
1: وإلى أراضي والداي بالولاية بالتحديد، فقد عقد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي الإمام محمد بمدينة أبشي لقاء مع السلطات هناك، وذلك حول عملية الإحصاء السكاني العام الثالث. حسن عثمان علي والتفاصيل من
6: مدينة أبشي. ناقش الاجتماع مستوى تقدم عمليات التعداد في الولاية، حيث استعرض المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل ياموت جربو بصفته رئيس اللجنة الولائية للتعداد سير العمليات، مؤكدا أنها تتواصل في ظروف جيدة وأن نسبة الإنجاز بلغت 94%. وأشاد المندوب العام بقرار تمديد فترة التعداد، معتبرا أن هذه الخطوة ستتيح لفرق العمل الميدانية استكمال تغطية المناطق المتبقية بما يضمن شمول جميع أنحاء الولاية. من جانبه المنسق الولائي للتعداد عوض داود شاري أكد التزام الفرق الفنية باستكمال تغطية ولاية والداي بصورة كاملة، مشيرا في الوقت نفسه إلى بعض التحديات الميدانية ومن بينها الإشكالات المرتبطة بالحدود الإدارية لبعض التجمعات السكنية. وفي كلمته هنأ نائب رئيس الوزراء الإمام محمد السلطات المحلية وفرق التعداد على النتائج المحققة حتى الآن، مؤكدا أن ولاية والداي تأتي في المرتبة الثانية بعد العاصمة إنجمينة، مما يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في إنجاح هذه العملية الوطنية، داعيا الجميع إلى مواصلة الجهود لضمان نجاح التعداد.
7: ونطلب منكم تعملوا جهد في خاصة وقت الزهدودة عشان مكان اللي انتو قاعدين فوقه مش اللي عرفنا أول عن ترم دون دي ريسانسما إلكتورال الوداي إن ريجيون دون فورتما دون ببلي دا تمنتنير السيران شغل كيال بخليك تقصر مننا ما في، لأن سيكي شوفوا بس صوبات الله سجاي مننا من برا كم من سودان كم من ليبيا، ناس اللي بتسيبورتي بواقة تقيل لانتو بس انتو بس قد تسيبورتي، بعد ما انتو تسيبورتي وصفوا للرأي العام كقدر كي جود الحكومة السيدة واجب تسي كثير هنا.
6: وفي ختام الاجتماع نائب رئيس الوزراء ليمان محمد دعا السلطات الإدارية والقيادات المجتمعية وأبناء وبنات ولاية والداي إلى تعزيز التعبية وروح التكاتف بما يضمن إنجاح عملية التعداد والإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة بالولاية. بشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
8: وبالعاصمة جمينة قدم يوم أمس رئيسة اللجنة الإقليمية للإحصاء العام الثالث للسكان والسكن المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية جمينة أمينة كوجيانا قدمت حديثا صحفيا بمكتبها تناولت من خلاله أهمية الإحصاء العام للعاصمة جمينة، فنستمع جزء من حديثها في ميكروفون حسن موسى حسين.
9: وقت الرسنسمان برد أنينا كل بدين وحكومة أنتنا ناس كتار من الأجان رسنسر من الأجان كنترولر من الأجان سيبرفيزر من أسيستان إنفرماتيسيان من السو كوردناتر وكوردناتر دول دا كلو لموم دا 2742 اندينا دي ديبارتمان ناس كلو أتنام قادين يخانون في أيما أراندوسما دخلوا في أيما كاري قادين بأعونوم دليغير كارتيا ما شاب دي كاري ما أسوسياسيون جن ما أسوسياسيون أمين كلو غموتو بجودكو أوانتوم إسو خدمي دا وكيد الخدمي دا تبخو في أراندوسما باتان ما قادنا ساكي قلنا خلي مننا زو قادين سويا خدمي دا أنينا كلو تاويا كبير أرغانيزي جامنواز ما جامنو كلو في مو قدر شغل دا انا انتري جنرال شغل دا ما اندلي فوتو دروبوم اونول اجان ريسنسور غاري نزورم لا رن سمر قدم نما وليغينا بكن وادين الشيكه ما غادين بقدر فوغا ناس وادين ابو قال ماي سو ريسنسما مالا ما فيمو كولا ناس انا رن سمالا وا اوم expliquer l'homme wakit agent recenseur dakol l'homme da al chef de famille rabigi mafi human kul gidro fi bakanda Charles Randovu jobe wara so khidmitu appareil anamda il décharger dakula difficulté de kol gidro na résoudre les agents recenseur nalom on te souvient na balat gumo be fajr sa saba wa akhad mukaya mal sa saba ana ashira khalas dakan sawtura anina kul nanju.
8: كما ترأس يوم أمس المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيدي شيخ جنرال غرهمتي غوتي إلي مناسبة استلام المعدات اللوجستية من منسق الإحصاء العام الثالث للسكان وتسليمها للمنسقية الولائية عبد القادر التجاني كيبرو. تقرير عباس بكر مصطفى من مدينة مجرس.
10: دعما للمنسقية الولائية لتعداد السكاني الثالث بولاية إنيدي الشرق، فقد استلم المندوب العام للحكومة بالولاية الجنرال غرهورنغومتي إلي المعدات اللوجستية من منسق الإحصاء السكاني للروحل بولاية إنيدي الشرق عبد القادر التجاني كويبرو وتقديمها للمنسق الولائي بالولاية. عقب التسليم الرسمي قال منسق الإحصاء السكاني للرحل إن هذه المعدات تمثل دعما لإحصاء الرحل بولاية إنيدي الشرق
11: من أجل إحصائهم في الإحصاء العام للرحل، فنحن في إطار هذه المأمورية نهدف إلى دعم المنسقية الإقليمية للإحصاء الوطني العام للسكان إنيدي الشرقية. جلبنا بعض الدعم لتمثل في بعض الدعم اللوجستي والدعم في مجال الاتصال من أجل إحصاء هذه الشريحة المهمة شريحة الرحل والرعاة.
10: كما شكر المنسق الولائي للإحصاء السكاني العام الثالث إبراهيم إسماعيل هذه المعدات المقدمة قائلا يتم استخدامها على الوجه المطلوب لتحقيق غاية الإحصاء. فيما أثنى المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غرهورنغومتي إلي هذه الخطوة من منسق الرحل قائلا يمثل هذا الدعم اللوجستي تحفيزا قويا للعاملين في قطاع الإحصاء خاصة الرحل، لذا إنهم ملتزمون على الصمود وتحقيق النجاح.
12: أمجرس عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
8: لذلك الأنباء ترد إلى مسامعكم من القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية. وبالعاصمة جمينة جرى يوم أمس بوزارة الصحة العامة والوقاية مراسم تسليم معدات طبية إلى وزارة الصحة من أجل مكافحة وباء الكوليرا الذي ظهر مؤخرا في بعض من مناطق البلاد مقدمة من قبل منظمة اليونيسيف. تسلم المعدات وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد عبد الله هارون أدم.
13: بهدف دعم جهود السلطات الصحية وتعزيز قدراتها في مواجهة وباء الكوليرا. قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف معدات ومستلزمات طبية لوزارة الصحة العامة والوقاية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة وباء الكوليرا الذي اجتاح عدد من مناطق البلاد. ممثلة منظمة اليونيسيف في تشاد ناتاشا باديسون أكدت بأن هذا الدعم يأتي في إطار مواصلة المنظمة مساندتها للجهود التي تبذلها الحكومة التشادية للحد من انتشار وباء الكوليرا وتعزيز الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة. من جانبه، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة اليونيسيف.
14: الحمد لله، استلامنا اليوم للدعم من شركائنا يساعدنا لمكافأة الأمراض، ونحن جينا في مرحلة لازم نوسع البرنامج، لأن المرض ده ما بيقف في يعني وزارة واحدة، لازم الناس دي كلها تقف بكتلة واحدة ونتوفر الأشياء الناقصة.
13: وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه السلطات الصحية جهودها الرامية إلى احتواء وباء الكوليرا من خلال تعزيز قدرات الاستجابة وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة للحد من انتشار المرض وحماية صحة السكان.
8: أمنيا، تسلمت المدير العام للشرطة الوطنية عدد من المعدات المعلوماتية والتكنولوجية المقدم من الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أقيمت المراسم برئاسة أمين الدولة في الاتصالات والاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي أبيل مينا ممثلا للوزير، وبحضور وزير الأمن العام والحجرة الجنرال ألي أحمد أقبش والمدير العام لوكالة أديتيك آدم جيمي صابون. أسامة داود حمد.
15: في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية تعقيداً، تفرض التكنولوجيا الرقمية نفسها كرافعة استراتيجية لتعزيز كفاءة قوات الأمن الداخلي. وفي هذا الإطار وضعت الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت تصرف الشرطة الوطنية ترسانة تكنولوجية تشمل 74 جهاز كمبيوتر مكتبي، 59 جهاز كمبيوتر محمول، 57 آلة تصوير مستندات، 105 كاميرات مراقبة، 77 طابعة متعددة الوظائف، 21 شاشة بلازما، معدات هاتفية عبر بروتوكول الإنترنت، أجهزة مسح ضوئي وأجهزة عرض فيديو وميكروفونات ومعدات معلوماتية أخرى متعددة. الهدف من هذه المبادرة هو ترسيخ تحديث خدمات الشرطة وتحسين قدراتها التشغيلية على كامل التراب الوطني. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تسليم هذه المعدات يمثل استثمارا مستداما لصالح رفع كفاءة الإدارة وحماية المواطنين وتعزيز السلام. من جانبه، أعرب المدير العام للشرطة الوطنية الفريق شرطة توغو ديكو ميدي عن ارتياحه لهذا الدعم، مشيرا إلى أن هذه الأدوات الجديدة ستسمح بتحسين معالجة البيانات والمعلومات، تعزيز منظومة المراقبة، رفع مستوى استجابة وسرعة أجهزة الشرطة في مواجهة التحديات الأمنية الجديدة. بدوره، أشاد وزير الأمن العام والهجرة الفريق ركن علي أحمد أغبش بهذه المبادرة الواعدة، معربا عن خالص امتنان الحكومة والشرطة الوطنية للوكالة على هذه المواكبة والدعم. وفي كلمته خلال ترأسه الحفل، ذكر أمين الدولة في الاتصالات والاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي أبيل ماينا بأن القطاع الرقمي يمثل اليوم ركيزة أساسية من ركائز السيادة الوطنية، وأضاف أنه من خلال تزويد الشرطة الوطنية بمعدات حديثة من الجيل الجديد تواصل الحكومة تجسيد رؤية رئيس الدولة المتمثلة في بناء كاد حديثة متصلة وآمنة. وبفضل هذه التجهيزات التكنولوجية المتطورة، أصبحت الشرطة الوطنية تمتلك وسائل معززة لمواجهة تحديات الأمن في العصر الرقمي، بما يخدم حماية المواطنين وترسيخ دائم السلام في تشاد.
8: افتتح صباح اليوم الأمين العام النائب لوزارة الإعلام زوتاني دابا مارتين عمال ورشة العمل لوضع استراتيجية الوقاية من خطاب الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي بين السكان. مصطفى بشار محمد والتفاصيل.
16: تهدف الاستراتيجية الوقاية من خطاب الكراهية والتصدي لها إلى تزويد تشاد بآلية متكاملة تمكنها من الوقاية من انتشار خطابات الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي والتعايش ودعم المجالات للإدماج والتعليم والإعلام والمعلومات إلى جانب تعزيز قدرات المواطنين وتمكنهم من تطوير الحس النقدي اتجاه المحتويات الإعلامية سواء في الأنظمة التعليم الرسمي أو الخير الرسمي. كما دعا المشاركون من بينهم الشركاء الرئيسيون المعنيون إلى دراسة الوثيقة وإبداع ملاحظاتهم وتقديم التوصيات من أجل تعزيز المضمون هذه الاستراتيجية حتى تستجيب بفعالية إلى التحديات المرتبطة بالتضليل الإعلامي وخطاب الكراهية والاستخدام المسؤول لوسائل الإعلام والمعلومات. وأكد الأمين العام النائب لوزارة الإعلام زوتاني دابا مارتين أهمية الورشة التي تندرج في مسار إعداد وثيقتين استراتيجيتين، كما شدد على ضرورة استكمال واعتماد خريطتي الطريق اللتان تشكلان إطارا مرجعيا لاعتمادهما وتنفيذهما على المستوى الوطني. ومن خلال تنظيم هذه الورشة تؤكد وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو مجددا على التزامهما المشترك بتعزيز الفضاء المعلوماتي أكثر أمانا وشمولا واحتراما لقيم السلام والنظام، مع تعزيز قدرات المواطنين على الوصول على معلومات موثوقة واستخدامها بطريقة مسؤولة.
1: دشن المجلس الوطني لشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد أولى نشاطاته الميدانية بذلك بمدينة مزكوري حاضرة ولاية حجر لميس، وذلك بأخذ لقاء توعوي موسع حول السلام والاستقرار والتعايش السلمي، كان ذلك تحت رئاسة رئيس المجلس الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان والمندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال أحمد كرداي حسين. يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مزكوري.
17: في خطوة نوعية لترسيخ قيم التسامح والوحدة الوطنية، عقد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان رفقة أعضاء المجلس لقاء توعوي موسع بمدينة مزكوري ضم رجال الدين والأئمة والقيادات المحلية والتقليدية بالمدينة. ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية السلام والتعايش السلمي ونبذ خطابات الكراهية والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد. وأكد فضيلته في كلمته أن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية، ودعا إلى تغليب لغة الحوار واعتماد الوسيطة والابتعاد عن الخلافات المذهبية والفتن التي تهدد النسيج الاجتماعي، مستشهدا بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والعرض والمال. من جانبه تطرق النائب الثالث للمجلس فضيلة الشيخ الدكتور يحيى إبراهيم خليل إلى قضية النزاعات الموسمية بين المزارعين والرعاة، وأوضح أن هذه الخلافات ليست دينية ولا قبلية وإنما ناتجة عن سوء فهم، ودعا إلى احترام الملكية الخاصة والعقود العرفية وحل النزاعات بالطرق السليمة والقانونية. وفي ختام اللقاء أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداي حسين على دعم الحكومة الكامل لهذه المبادرات، وشدد على أن الحكومة ستتابع تنفيذ توصيات اللقاء بحزم ولن تتهاون مع كل من يحاول إشعال الفتن. من مدينة مزكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: تأثير فصل الخريف على الاقتصاد التشادي، عنوان المجلة الاقتصادية لهذا الأسبوع مع عمر حسن دهب رئيس قسم السياسة والاقتصاد.
18: يعد فصل الخريف في تشاد محرك أساسي للاقتصاد الوطني وفرصة لإنعاش الانتاج الزراعي، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات كبيرة على حركة التجارة والنقل والبنية التحتية. فبين شهري يونيو وسبتمبر تكتسي الحقول الزراعية باللون الأخضر وتتوسع زراعة الدخن والذرة والقطن، وهي محاصيل تمثل العمود الفقري للأمن الغذائي والدخل الريفي. فالأمطار الجيدة تعني موسما زراعيا واعدا وزيادة في الإنتاج وتحسنا في دخل الأسر الريفية، غير أن الجانب الآخر من الصورة يتمثل في تدهور الطرق والمسالك الريفية ما يصعب نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق. وتشير إحدى الدراسات الخاصة بزراعة البامية إلى أن إنتاجها خلال موسم الأمطار يمثل نحو 55% من إجمالي الإنتاج السنوي، إلا أن ضعف حركة النقل وسوء حالة الطرق يحدان من تسويق هذه الكميات، وهو ما يقلص أرباح المنتجين. عندما تكون

0: في مناطق الإنتاج، بينما ترتفع الأسعار في الأسواق الكبرى نتيجة صعوب الإمداد، كما تتباطأ وتيرة تنفيذ المشاريع والاستثمارات العامة إلى حين تحسن الظروف المناخية. ومع تزايد آثار التغير المناخي، لم يعد موسم الخريف مجرد دورة طبيعية، إنما أصبح عاملاً مؤثراً في الأداء الاقتصادي للبلاد. فتأخر هطول الأمطار أو حدوث فيضانات قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي لآلاف الأسر ويؤثر سلباً في النمو الاقتصادي. وفي ختام هذه المجلة، يبقى فصل الخريف في تشاد نعمة حين تستثمر مياهه في تعزيز الإنتاج، لكنه يظل اختباراً لقدرة الدولة على تطوير البنية التحتية وتحسين شبكات النقل وتأمين سلاسل الإمداد حتى تتحول كل قطرة مطر إلى فرصة للتنمية لا إلى مصدر للخسائر.
1: نعم، لا إلى مصدر للخسائر. أمر حسن دهب، نختتم بما اختتمت به صفحتك لهذا الأسبوع والتذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يترأس أعمال المنطقة الدولي الثاني لعلم الحفريات، مشددا رئيس الوزراء على أهمية الاهتمام بالبحث العلمي والجهود المبذولة لتعزيزه. رئيس مجلس الشيوخ يستقبل قائم بأعمال السفارة السودانية لدى البلاد دكتور عبد الله بكر صالح، تعزيز التعاون وواقع الأحداث بالمنطقة أبرز ما دار باللقاء المواضي. محمود قصر في الهندسة الصوتية، تقبلوا تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبازين، في الإخراج بشارة مصطفى بشارة، وفي الإشراف العام يوسف محمد زين. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني onama.tv أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

المستمعين الكرام أينما كنتم، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، ولعن تشير الساعة إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم والذي يحمل عنوان الثروة الحيوانية في البلاد. متابعة سعيدة.

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل القزاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي القزاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسنوا جودة هنا المنتج. 200 أنشأوها المزرعة، وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها عملها في البحرين، عندي أخواني وقاك وادين مش عسكرية وادين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمين تنين وأماني النية والقوة عن البهاي.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا 200 أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة هسا، حاليا ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سنة تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت البدينة ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلها، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبوم ونشول اللبن نجيبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصبه فوق كنفور والمسر والفول ونرحكو بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده هو إنا أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لهم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودله.
0: تقدر تقولينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: ان شاء الله انينا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي ازيد من 50 سنة. انا ما مدافر، انا ما عايش لي عشان نقول نسوي مال، عايش لي نعيش طول الوقت، وهالشي انا القدا كان نقدر نربي فوق ايالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله، ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هني طمن الجبنة ده كان نقول نخليه ده ما بنبا الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما عنده ريبة، ما نعيش فوقه أنا ومالي، أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيك كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وكت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايبة على الأكل، القش بقوم ما مشاكل هقا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هني فيه، عندنا إمكانيات نسوم للقنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان نهاهله منه، عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه وننطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: ايوه، زوجتي هي مخصصه في الامراض، كان عندنا مشاكل عن الامراض ده، هي كان شافتها كان مال جوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها. ده هي مخصصة في السنتي عن المال. وأنا كان الكوندويت عن التروبو كان البناء كان الهلابة ده أنا مخصص فوقه. أنا من سوي نص هي تسوي نص.
0: بلا الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرت علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في. في قشم البحر ده إنجينا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم. أنينا ننظم التراب ننظم الأنجري الريس يتربو كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس ده استفاقيا بيناتنا مع ناس قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق مش بقول بكلام النصارى دي جازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ما بكون مشاكل شيء ده في هبي نقول الله غالب. أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشي.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 أو 5 عمال.
0: من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف ده، بجوا بخدموا هنا في المزرعة، بجوا بخدموا هنا مع الغنم مع البقر مع الهود. أني ما نادم أعرف خدم أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما ساي.
1: ده ما ساي. كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفني شارل دي جول قايد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا. المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس ولي شيل ماله شيل قنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي هنا الأنيمال طول ده. شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عند الأنيمال ده ما بالألم. الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردوا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء. أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدينا ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل. الواحد ممكن يفتكر انه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزوم.
1: هذا ممكن يدور يسوي مزرعة مش الهج ده بكون ما قاسي اما بدور لي بكان بدور لي علمي وبدور لي مال. قولي قاسي ده ماصي ده كلام نقوله ونكرره سي با امبوسيبل.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد. كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية. البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين. والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين عندنا لبن القنم ولبن البقر. لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة ولا نشول اللبن نفوره ونشكمه صافي ولا نسوي له ياور هنا لبن القنم كله فيه ياور هنا لبن البقر كله فيه ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعة الجبنة؟ مثلا اللبن تخطو وين عشان يجمد وكذا؟ تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفوه كان صفينا اللبن ده نفوره وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونخطوه في برا في الحرارة شية. اللبن كان هو مهلوب ده عند 37 ديجري سلسيس واللبن ده ليه يكون جبنة ده نطلوه نما 60 ديجري كان طلينا نما 60 ديجري ده نصبه ليه إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى كان بيجي جوي ده خلاص أبقى جبنة، وكان بقي جبنة ده خلاص نضفره، ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم، نصنع الجبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة، ما في عشان لبن ما في.
0: اللبن وقتاش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة؟
1: في الخريف. ما هسا حاليا ذات لبن شية، هسا يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيد، عشان اللبن ناقص مرة عايد.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بيتكون من شنو وشنو وفائدته للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت، ندسه في الطاونة نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص، كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنينا هني ده سئاينا ده سئاية هنا اللبن، ما سئاية هنا اللحم، أكل النمط ده بيفيد للبهايم وغنطين اللبن كتير، ما نسمنه ننط اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالو كل البقر قاعدين في البيت جوا، الماء بيحتاج للشمس.
1: هنا الدرفات اللي تحتاج للشمس تخرج، الماء هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: الأسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة اللي نصنعوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنعوا فوق الأكل لهنا السمك ذا، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسوه في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدر تودي السوق ولا قاعد تستحلكوه هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نص ننطل للأمال، وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشولوا السمك ده، زول الدائرة ده يشيل كيلو تنين كيلو طلاتة، نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور، كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يكرو السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية، مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام.
0: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقيت تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتوك لما جاي كربة قرن أنا بقر ده، بقر ده كان سراسة يأكل لقى كربة راسة. كلام جاي عادي بقر ربع كان أكتوك.
0: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: لا فكرة ماشي كويس.
0: سوق خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات، نشوف البقر كله ما شاء الله قرونهم طوال، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم؟ كان في خدمة أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما بشابي، لكن تنالو من بقيت عامل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل، واني إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ هسه ما شاء الله انت اليوم واقف هنا قاعد تشتغل، في ناس واقفين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشحد من الناس.
2: والله نتمنى من اخواننا التشاجين، كان نساء كان رجالا، المهم اي واحد كله خليه زي جوده يشتغل ويفتش وغرها افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن خليه زي جوده ويشتغل تآسن افضل.
0: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجاباكم أنتم المال ده، كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله اللي سايد واللي وفقه راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40 50 شقالين نال من تجاي ما شقالوا بشعلاك جاي شقلك أفضل من نال من إنده وما شقلك واللي سايد واللي نكتب في مالا ده.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة، كان معكم في التسجيل موسى فاكسلا وفي الإخراج عبد الله توش وفي جمال موسى أثيم، البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة، متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو الساعة 6:45 دقيقة نبدأ برنامجنا على اليوم الشيع، يوم 21 شهر 7 2026. 75 دقيقة أولا نسمعكم برنامجكم الأسبوعي الحقوق والواجبات، وبعد البرنامج الحقوق والواجبات إن شاء الله تسمعوا كل دعايتكم وتسمعوا أحاني مختلفة وتسمعوا كل البلاغات على اليوم الشيع. بعد ذلك الساعة كان تم 7:15 دقيقة تسمع النشرة الإخبارية المسائية، ونواصل بعد كمان لحد الساعة 8 إلى دقيقتين للوقت الآن المحدد لنختم فوق البرنامج، ونخلي المكان للزميل يواصل بيكلم فرنسي. وفي المدة دي كمان يخدمكم في مكنة الفن محمود القسرة في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسني آدم محمد. بدون تأخير نخلوكم تسمع البرنامج، متابعة سعيدة، وبعد البرنامج إن شاء الله نتلاقى معكم.
1: الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية الجادية.
2: أعزائي المستمعين الكرام، أنا برنامج الحقوق والواجبات، السلام عليكم. برنامجكم هنا اليوم نهج في حقوق الملكية. ضيفنا البرنامج السيد المدير العام للشؤون القضائية بوزارة الشؤون العقارية والملكية علي عبد الله إبراهيم. السلام عليك سيد المدير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السيد المدير، تقدر تقدم لنا كشرح اسبليكاسيون خاصة في حقوق الملكية؟
3: شكرا سيد عثمان بالفرصة اللي قدمتها لي عشان نناقش مع المستمعين في مسألة هامة جدا، مسألة حقوق الملكية. الملكية مثل ما قالوا الحقية عند الإنسان في الأراضي، بتكون أي إنسان يقول ده ملكي. القانون رقم 22 23 و 24 سوى الخطة الخطوط الإنساني بلغ ملكية في أراضي من أراضي ينجد. أولا إذا كان المكان فوق يتوكن داخل حلة كبيرة، أي يربين بقوله لو بفرنساوي، كن داخل الحلة القانون بسمح للإنساني يلقى اتريبيسيون. الدولة بتقدم له، بتديه تيران وإن دا بعد الرسوم يكفيها، مما مجرد كفار الرسوم بيسولوا بعد الأوراق. الرسوم دي فوق بقول له بري دي تيران، تمن عن الأراضي الحكومة بتدي له لزولة. طبعا التمن ده هو قايد موجود في الأوراق. إذا كان في مكان سانتر فيل، ما بكون ما برا في الضواحي برا، ما بقوا سوا واحد بمتر ريال المتر كاري، كان بيجي برا ب 20,000 ريال المتر كاري، كان بيجي في سانتر فيل. الدولة بأمكي بتديك. ده أول خطوة هنت الملكية، ما دام اتكفيتها بسولك بلان باسمك وبيسجلوا في الكمبيوتر كملكيتك. بعد عندك حق تتابع الأوراق ده لخايد من كاداستر، بمشي في دومين، من دومين برسلو الميري، من ميري برجو دومين بمونتي أريتي دغري أغري. الأريتي وقت المرك ده عندك وثيقة الأساسية لبداية عن الملكية. بعد الأريتي لقيتها بتطلب من الميري، تكتب لي ميري تقول أنا ندورة تسمح لي عشان نبني، بيسولوا لك اتستاسيون دو بيرميس دو كونستروير. البيرميس دو كونستروير ده انت بتسي بلان هناك جاهز، خطه هنا البيت والاشياء الواجب تدخلها في البيت دي كلها قيدة في بلان بتقدم لهم حتى بسهولة بنتوك الاوتوريزاسيون تبني ده كله كأماكن واحدة مثلا حابطة المي يكون غرق، المري بتعرف البكانات دي كلها، إذا كان بكان حابط بلين يقول لك لا لا بلانك ده ما عدل أدل بأدلو لك عشان المي تبقى ما يعزك، وإذا كان بكان عالي وانت سويت عالي زيادة يقول لك لا لا ده ما بيجي في النورمة خليه يرجعوه في النورمة. مثل ده بتعديلات بيسووه وبدوك تصريح عشان تبني. من مجرد ما بنيت كمل بتوديه لكوميسيون في دومين بيجوا بيشوفوا القيمة اللي دخلتها في الأراضي دي و بمشوا بيسووا بروسي فيربال بودوه في مكان الكونسيرفاتور الأمين عن الإقارية، هو بيودي في جورنال أوفيسيال بيشوفوا بيعلنوا في جورنال أوفيسيال أن الزول ده مكان ده مكانه وبدوره بيسجله هل عراد ما في، إذا كان زول معارض ما في بعد كمل الياتوزا بيسجلوا له بأسمة دي الملكية التامة. الملكية دي خلاص بقت تامة وزول بقدر بيجي بلمسة بكانك ده ما في، ده في أراضي يربان. أما في أراضي القروية انت تدول تسيلك مشروع أنا زراعة إما مشروع أنا ثروة حيوانية، أما مشروع أي مشروع ريفي تدور تسي ممكن ما تتفق مع ناس تطالب أن تغلق أراضي تسي فوق مشروع، لكن إذا كانت تدور الملكية تثبت لك في أتو هناك تمشي في السوبريفكتور تقدم أوراقك في السوبريفكتور أنا البكان ده لقيتها وندور نسي مزرعة. القانون بسمح للسوبريفي بسيلك أريتي بروفيزوار، الأريتي ده بنادو أريتي دي لوكاسيون بأجلو لك الأراضي دي عشان تزرع فوقها. مجرد ما أجلو لك اندم بعد الرسوم تكفي وتسي زراعتك مكتوبك بمرقولك أريتي هناك بمرقو وتتابي في أوراقك وبنص تزرع في تسي مشروعك تدور تسي ده. إذا كان أراضي من 5 هكتار وتهد ده سوبريفي بيسي لك أريتي دي لوكاسيون بنتيك. أما إذا كان التيران من 5 ل10 إلا الوزير بدي أريتي بروفيزوار بقول له دي لوكاسيون، من 10 وفوق إلا مرسوم رئاسي ده كله كبروفيزوار بنتوك له جست لي تحاول تبدأ بهذا مشروعك. المشروع ده وقت بديت تخدم فوقها تزرع فوقها شغالية شذر تركبها وبيوت كلها كنت سكن فوقها تديسها وكي وإنده رسوم في دومين تكفي لخايت 5 سنوات إذا كان قدر أنجزت شغل بيكلف ما أقل من 5 مليون بعرفك أنت زول جاد في عملك وإندك نية ما بتشيل الأراضي دي عشان تهتكرها فعلا بدوك تسريح تسي ملكية هنا المكان ده. إذا كان كفيت رسوم الدولة وزرعت فوق في قيمة ما يقل عن 5 مليون خلاص بدوك أريتي ديفينيتيف. الأريتي ديفينيتيف ده عندك حق تسجله في تيتر فونسي في مكان الكونسيرفاتور. خلاص الملكية بقت هنتك. زول بقدر بجي بأرض لك فوق الحكومة كلها كن جات تحاول تدورة عندها فوق أي شغل بتجي تناخش معك عشان تتفقوا في ثمن تبيع منك بيئ. ده أهمية هنا تكوين الملكية تأسيس أوراق الملكية في مسألة الأراضي. في ناحية الأساسية هسه حاليا ماشيين فوق الواحد بيسير لي بلان كادسترال وهذا بس وبقيف بقول أنا دا يا توهجي صحيح بديت حطيت خطوة هنا توصل إلى الملكية. أما الملكية ما عندك لا إلا إذا كان عندك تيتر فونسي. في ده أنا نناشد الإخوة المواطنين يفكروا كثير في الملكية. هسألهم أراضي بقت مال أزول كن لقي أوراق ده كن عند البوسيبليتي ده خليها أسر يكمل أوراقها هنا ملكيتك بالكامل عشان ما يلقى درجما من بعد الناس آخرين. إذا كان أنت ما بفرود قبل لقيتها تيتر فرنسية هناك ده إذا كان ما بفرود باللقيتة ده زول بتام بقدر بجي بأتاكي تيتر هناك ما في ده خلاص ملكيتك بتبقى بالكامل. ده كلام اللي نقدر نقوله اليوم لمسألة الملكية في جهة. الشكر
2: شكرا خاصة للضيف البرنامج المدير العام لشؤون القضائية بوزارة هنا شؤون العقارات والملكية علي عبد الله إبراهيم. ونشكر كل المستمعين التابعون. أقدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود.
1: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات. نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو عندنا الساعة 7:05 نبدأ ببلاغتنا. هنا اليوم الشيء الإدارة عند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لكم أسماء دول عندي منقات في كارتيه الرنقاجي سيسيون 3 إيلو 69 لو 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 يمشي في الإدارة بمكاتب لشيء بخص بكاناتهم. منهم كمان حليمة إدريس ياخوب كارتي النوارة سيكسيون 3 إلو 69 لو 16 18 و20 محمد أحمد سالي كارتي هرنجاجي سيكسيون 3 إلو 69 لو 15 و17 محمد حسن يحيى كارتي هرنجاجي سيكسيون 3 إلو 69 لو 19 و21 فاطمة النور يوسف كارتي هرنجاجي سيكسيون 3 إلو 69 لو 12 و14 مطلوب من الناس ديل ده يمشي في الإدارة بمكاتبهم. الإدارة عند الوزارة لاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد محمد بركة عند نقع في كارتي أم سنيني سيكسيون 1 إلو 34 لو 18 ومطلوب كذلك من السيد يوسف محمد جبرين كذلك عند نقع في كارتي الدينيو سيكسيون 3 إلو 98 بيس لو 7 مطلوب من الناس ديل ده يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون وبطلوا من أي زول يسمي البلاغ وبعرفهم للناس ديل ده خليه يكلمهم. الإدارة انت الوزارة لاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عبد الله علي أحمد عند نقع في كارتي أنقبو سيكسيون 1 إلو 91 لو 12 والسيد تيمان مختار صالح نور عند نقع في كارتي مشاقة سيكسيون 3 إلو 110 لو 20 يمشي في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الساعة 7:07 داخل الاستديو يواصل من مكانة الفن.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:15. إليكم نشرة الأخبار المسائية، يقدمها لنا بشير عمر بشير. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: مساء النور السيدة سنية عبد محمد. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار، إن اليوم عشية والنشرة طوالي، نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علماء الهلنا فتح اليوم الفجور الخدمات هند المنطقة الدولي عن علم الحفريات التي نظمتها بلدة نجاد بمناسبة الذكرى 25 عن اكتشاف الجيوم الهندومي. ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كابدي قابل القائم بالأعمال عن السفارة السودانية عبد الله أبو بكر صالح وهجم معه في التعاون القائم بين بلدة نجاد والسودان. والمنظمة هنت لنسيف قدمت مساعدات طبية لوزارة هنت الصحة العامة. للعناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. تهت موضوع شات في قلبها الإنسانية، كان فتح اليوم فجر في اللهين في العاصمة جمينة. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علماء حنينة كان فتح الخدمات هنت الندوة الدولية. الندوة الدولية اللي كان بتكلم في الحفريات اللي نظموها بمناسبة الذكرى 25 عن اكتشاف الجمجمة الهندومية الأمرة أكثر من 7 مليون سنة. المناسبة كان بقت بحضور بعض من الوزراء وكثير من المسائل اللي قادموا والبعدين بخدمة في الحكومة ولا مأزمين حجها وبمر.
2: تهت موضوع جاد في قلب حنا الإنسانية، فدا نظم الملمة الدولية الثانية عن علم معرفة العثار، والكان بدت خدمتها بالمداخلات الكلم فكة رئيسة اللجنة المنظمة والعالم الكبير عن علم الفتشين العالم ميشيل برنيه والسفير عن فرنسا القاعد في بلدنا تشاد إيريك جيرار. قالوا الهدف من الملمة اللمت كثير من العلماء عن علم الحفران والفتشان، ودا لعشان يتبادلوا خبراتهم ويقروا المذكرات هنت الفتشين حنا معرفة الآثار والنكتان، ودا بالرؤية المشتركة قدروا ذكروا النقاط اللي جيو فوق رأس حنا توماي في صحراء حنا منطقة جراب، ودا بعد الفتشين الشال وقت طويل وشكر الجهود اللي قامت بيا فرنسا في لقيين توماي الهو رمز حنا البشرية. قال لي وزير حنا التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني ستاك يوم بطنا بيني، قال بعد المدة الطويلة القدرو كشفوا فوكا رأس حنا توماي والجيو والكان أنجزتا البئسة الفرنسية التشادية في علم حنا الفتشين والمعرفة والأمرة بساوي 7 مليون سنة، ده شيء عظيم ولي تقدير. كم من جانب رئيس الوزراء السفير علماي حالينا الكام مسألة لرئيس الجمهورية وقت ما رأس الخدمات هنت الملمة الدولية الثانية هنا علم الفتشين، قال لقين هنا رأس توماي الهرمس هنا البشرية دا بلشك هرمس هنا بلدنا تشاد ولي أثر ومكانة كبيرة في تاريخ هنا العلوم، دا البذكرنا بكونه بلدنا تشاد هرمس هنا البشرية وبعكس موضوع هنا الملمة التاريخية دي بنادينا في التعاون الفوق كثير من الأقسام وقوينا المعرفة والتعاون بين المؤسسات هنت الفتشين، ودا لعشان يفهموا أصول هنا البشرية ويعرفوا عديل. وحكومة هنا بلدنا تشاد قاعدة بتنطي أهمية كبيرة في المعرفة العلمية، لأن المعرفة هي الأموت هنا التقدم والأثر الدولي، وداء البساهم في حفظ التراث حقنا. علمي حالينا قال دربين الشباب في جانب المعرفة العلمية والتعاون مع شركانا دا شيء عديل، ونواصل فوق لحد ما نلقوا آثار آخرة في التراب هنا بلدنا تشاد. نذكركم بكونه الخدمات هنت الملمة الدولية الثانية هنا معرفة الآثار بتخدم في مدة هنا يومين وبيقدم فوق كثير من 100 موضوع بحج في الحفريات، وشاركوا في الملمة دي علماء جو من الأقاليم حنا بلدنا تشاد وبعد الدول البرة.
1: الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كابدي قبل اليوم فجر في مكتبة القائم بالأعمال في السفارة السودانية عبد الله أبو بكر صالح في خلال المقابلة دي، كمان حج معايا في التعاون القائم بين بلدنا تشاد والسودان. فاطمة عبد الله بركو.
3: الملمة علمت رئيس مجلس الشيوخ هارون كبدي مع القائم بأعمال حنا السفارة السودانية عبدالله أبكر صالح في بلدنا تشاد، والهدف من الزيارة دي عشان يقوي العلاقات الثنائية بين جمهورية تشاد وجمهورية السودان. وبعد ما مرق من الملمة دي كلم لنا القائم بأعمال السفارة السودانية عبدالله أبكر صالح وقال:
4: تحدثنا معه قضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد لمصلحة الشعبين الشقيقين، كما شكرنا عبر السند فخامة الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي على استقباله المستمر للاجئين والسودانيين المقيمين هنا. نشكر الشعب التشادي على ضيافتهم للسودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة، وهذا يدعم العلاقة الثنائية الأزلية بين الشقيقين السودان وتشاد. نحن جميعا ساعين السلام، وهذه هي دائما بنلتمس من أخواننا التشاديين المسؤولين والشعبيين أن السلام خير من الحرب، ونحن إن شاء الله نتطلع إلى سلام في وقت قريب بإذن الله.
3: نذكر بكون الملمة دي تؤكد لنا أهمية هنا مواصلة الخدمة والتعاون بين تشاد والسودان عشان يقوي علاقة القوة في مصالح هنا البلدين.
1: دائما في أخبار مجلس الشيوخ بمناسبة الأسبوع الوطني هنا تراب الشدر، الرئيس هنا المجلس هنا الشيوخ الدكتور هارون كبدي كان ومعي بعض الأعضاء هنا المجلس، قام اليوم فجر كان تيربو بعض من الأشجار في الساحن المقر هنا أمل هنا المجلس. الزميل حسن موسيس.
5: في إطار هنا الدعم الجهود الوطنية عند الحماية عن البيئة وتعزيز هنا القطاع النباتي، بهدا قام رئيس مجلس الشيوخ أي هنا السيناء الدكتور هارون كبادي بالتيربان هنا الشدر في ساحة هنت السيناء، وتدخل المبادرة دي ضمن الفعاليات هنت الأسبوع الوطني هنا المجنان هنا الشدر نسخة 2026، والهدف منه عشان يشجع المواطنين بالتيربان هنا الشدر في مكافحة هنت التصحر وترسيق المحافظة هنت البيئة، وده يعتبر مسؤولية جماعية عشان تساهم في التنمية المستدامة. في كلمته رئيس المجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي قال الحماية من البيئة دي أصبحت مسؤولية وطنية، وده يتطلب تضافر عن الجهود عن الكل، أو التيربان عن الشدر ده خطوة مهمة هنت المواجهة التصحر والتغيرات المناخية التؤثر في تشاد. وقال خلي المواطنين وخاصة فئة هنت الشباب يشاركوا في حملات هنت التيربان عن الشدر ويحافظوا ليها عشان تجيب الثمار للإيال في المستقبل. والمبادرة دي بقت بالتوجيهات من قبل سلطات العليا الرامية في تعزيز التنمية المستدامة وعشان يحافظوا للموارد الطبيعية. وأكد وقال المجلس الشيوخ يواصل في دعمه في كل المبادرات البيئة اللي كان تساعد في حماية حنت البلاد وكيف يحسن المشهد حنت البيئة في داخل عاصمتنا عن جمينا وفي تشاد كافة.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. نائب رئيس الوزراء الوزير عن إدارة الراديو اللامركزية ليمان محمد كان سوى اليوم ملمة في مدينة أبشمة المسائل المحليين في راسم المندوب الأم هنا الحكومة في ولاية والداية الجنرال إسماعيل يموت جربو. في خلال الملمة كمان حج في الحساب انت السكان الكان بقت في الولاية والله صوبات القديم بواجهوها. وعلى حسب كلام المندوب الأم هنا الحكومة في ولاية والداية الجنرال إسماعيل يموت جربو قال النجاح هنا الحساب انت السكان في الولاية وصلت ل 94%. من ناحية كمان نائب رئيس الوزراء الوزير عن إدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد كمان شكر المسؤولين المحليين في الولاية والأمال القاعدين بخدمه في الحساب انت الله سكان. خلينا نسمع بعض من كلامه في الميكروفون الكان مددت لها مراسلتنا حسنة أسمان علي.
6: ونطلب منكم تعمل وجود في خاصة وقت الزهدودة عشان مكان اللي انتو قاعدين فوق مش يريفنا أول ان ترم دونك دي ريسانسما إلكتورال الوداي، une région donc fortement donc peuplée là, de maintenir al ce rang. شغل كيال بخليك تقصر مين ما في. لأن سكي شوفوا بس صوبات الله سجاي مين من برا، كمين سودان، كمين ليبيا. ناس اللي بتسيبورتي بواقع تجيل لهم تبص، أنتم بس قاعد تسيبورتي. بعد ما أنتم تسيبورتي، وصفوا للرأي العام كي قدر كي جود الحكومة السيدة واجب تسي كتير هنا.
1: السمو تدا نائب رئيس الوزراء الوزير عن إدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد. ودائما في الأخبار هنت الحساب عن السكان المندوبة العامة هنت الحكومة في بلدية جمانة أمينة كوجنة هي كمان من جانبها كان قدمت نقطة صافية في النقطة الصافية كلمت في العملية هنت الحساب عن السكان كان ماشي في مدينة جمانة. خلينا نسمع بعض من كلامها.
7: وقت الرسنسمان برد أنينا كل بدين وحكومة أنتنا ناس كتار من الأجان رسنسر من الأجان كنترولر من الأجان سيبرفيزر من الأسستان إنفرماتيسيان من السوكوردناتور وكوردناتور دول دا كله لموم دا 2742 اندينا 10 ديبارتمان ناس كله أتنام قارين يخانون في أيما أرندسما دخلوا في أيما كاري قارين بأعونهم دلقير كارتيا ما شاب دكار

0: زو قاعدين نسوي فيلم أنا نقوله توي كبير أورغانيزي جامينواز ما جامينو كل في مو قادر شغل دا أنا انتري جنرال شغل دا ما عندي فوتو دروبهم أونو لي أجان ريسونسور قاعدين نزورهم لا رن سمر قدم نمام ولقينا بكان وادين الشيء كي ما قاعدين بقدر فوقا ناس وادين أبو قال ما يسوي ريسونسمان مالا ما في مو كلا ناس أنا أرن سمر وأم expliquer l'homme wakit agent recenseur d'accord l'homme là al chef de famille rabigi mafi comment kul gidro fi bakanda Charles Randovu jobe wara so khidmitu appareil anamda il déchargé d'accord la difficulté de kul le gidro na résoudre les agents recenseur bulnalom on te souvient na balat gumo be fajo sa saba wa akhad mukaya mal sa saba ana ashira khalas dakan sawtura anina kul nanju
1: الحساب انت السكان كذلك ماشي في ولاية اندي صباح، وعشان ده كان استلم المندوب العام على الحكومة في ولاية اندي صباح الجنرال انجار هور قمتي لي استلم كان معدات هن امل قدمها المنسق عن الحساب انت السكان هن الرهل في ولاية اندي صباح عبد الخادر التجاني كيبرو، وده عشان تساعدهم في الخدمة انت الحساب عن السكان خصوصا الرهل. خلينا نسمع المنسق عبد الخادر التجاني كيبرو اللي كان يتكلم في ميكروفون مراسلنا عباس بكر مصطفى
2: من أجل إحصائهم في الإحصاء العام للرحل. فنحن في إطار هذه المأمورية نهدف إلى دعم المنسقية الإقليمية للإحصاء الوطني العام للسكان النيدي الشرقية. جلبنا بعض الدعم اللي تمثل في بعض الدعم اللوجستي والدعم في مجال الاتصال من أجل إحصاء هذه الشريحة المهمة، شريحة الرحل والرعاة.
1: من الأمجرس نرجع للعاصمة أنجمينا، وهنا كمان المنظمة انت اليونيسيف كان قدمت مساعدات طبية للوزارة انت الصحة العامة. المناسبة دي كان بيجت بحضور الوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد عبد الله هارون آدم.
3: عشان بتأمو جهود هن السلطات الصحية ويقووا قدراتها ليواجهوا فوق وبا هن الكوليرا، قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف معدات طبية لوزارة الصحة العامة والوقاية، وده بدخل في إطار الجهود البكافه فوق وبا هن الكوليرا الكان ظهر في عدد من مناطق هن بلدنا تشاد. كان لممثلة هنا منظمة اليونيسيف في تشاد ناتاشا باديسون أكدت بكون الدعم ده جاء في إطار مواصلة المنظمة في مساندتها للجهود القاعدة تبذلها الحكومة التشادية لتحارب فوق وبا هنا الكوليرا وتقوي الاستجابة الصحية في المناطق اللي كان اتضررت. كان له وزير هنا الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد فرح بالدعم المتواصل القاعدة تقدمه منظمة اليونيسيف.
4: الحمد لله استلامنا اليوم للدعم من شركانا يساعدنا لمكافأة الأمراض، ونحن جينا في مرحلة لازم نوسع البرنامج لأن المرض ده ما بيقف في يعني وزارة واحدة، لازم الناس دي كلها تقف بكتلة واحدة ونتوفر الأشياء الناقصة.
3: نذكر بكون المساعدات دي جات في وقت السلطات الصحية قاعدة تواصل جهودها لتودر وباء هن الكوليرا وتقوي قدرات الاستجابة وتوفر المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة اللي بيوقفوا فوق انتشار هن المرض ويحموا صحة هن السكان.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات. الأمين العام النائب في الوزارة انت الإعلام زوتاني دابا مرتين فتح اليوم مع فجرهن في العاصمة جمينا البداية انت الخدمات هن الورشة انت العمل اللي بخط فوق استراتيجية عشان يهربوا الخطابات انت الكراهية ولا تجوهن التعايش السلمي والمجد السمهم بين المواطنين. المناسبة كان بيجت بحضور كثير من الممثلين هن وسائل الإعلام الخاصة ولا حكومية. في نفس الموضوع لكن من ناحية دينية في مدينة مسكوري، الرئيس عن المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان ومعايا بعض الأعضاء عن المجلس سوى اليوم فجر ملمة إن توئية كبيرة مع رجال الدين ولا شيوخ التقليديين كلموا لهم في الأهمية إنت السلام والتعايش السلمي، ولازم الناس يكونوا بعيد من الخطابات إنت الكراهية اللي بتجيب مشاكل بين المواطنين. كذلك في المناسبة حجة النائب الثالث هنا رئيس المجلس فضيلة الشيخ الدكتور يحيى إبراهيم خليل، وهو كمان كلم في القضية انت المزارعين والرؤيان وقال المشاكل دي لازم تنحل بالطريقة العديلة الوصى بها الإسلام. محمود كسرى الساعة 7:30 في استوديو راديو تشات. نفس الساعة في مساء كوريخ. خلاص بتكملت نشرة الأخبار هنا اليوم، ولقطتنا النشرة.

0: دكتور بالعين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير لمي حلينا فتح اليوم ألا بداية الخدمات عن المنطقة الدولي أنا علم الحفريات الكان نظمت بلد نجاد بمناسبة الذكرى ال 25 مما اكتشفوا الجبجمة دوماي. والرئيس أنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي قبل ألا قايم بالأمان عن السفارة السودانية في بلد نجاد الدكتور عبد الله بكر صالح وهجمها في التعاون الجاد بين بلد نجاد والسودان. والمنظمة اليونيسيف كمان قدمت مساعدات طبية للوزارة للصحة العامة. دي النشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار حج هو حبيب عمر فاطمة عبد الله بركون عبد الله آدم هارون مصطفى بشار محمد وقدمت لكم أنا بشير نور بشير بمساعدة من المهندس محمود كسرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحسب الله عشر.
1: La les populations so salmu bu hormon blam sa indiza good makum ana good pix efficace manara jochat bouger ma fi population so basma.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعت النشرة الأخبارية المسائية اللي قدمها لنا بشير وأمر بشير داخل الاستوديو عندنا الساعة 7:36 نواصل بباقي بلاغاتنا. السيد علي حسن، محمد حسن، محمود حسن، إيسا حسن، أمباري حسن، عادم حسن، عبد الله حسن، ليم الفرح يبلغه لكل الأهل برا وداخل بأروس نبيلتي محمد علي حسن الببقى يوم الخميس والأزوم كمان يوم الجمعة في نقاط القدم هنبلاما عجي مريم حارونة باتوري. نكرر البلاغ: علي حسن، محمد حسن، محمود حسن، إيسا حسن، أمباري حسن، عادم حسن، عبد الله حسن، ليم الفرح يبلغه لكل الأهل برا وداخل بأروس ولايتي محمد علي حسن الببقى يوم الخميس والأزومة كمان يوم الجمعة في نقاط القدم أنا بلاما حجي مريم هارون باتوري. الدليجي حسب الله عبد الكريم هارون مليمي، الدليجي فيصل جدة، بلاما حامد مالوت، الشيخ اللوان جدة، حسن مهمت، هارون محمد، بلاما إيمت إبراهيم، الدليجي عمر حسن، رمات عبد الله، الدليجي اللوان حسيني، محمد جامي، محمد زين إبيت. ليم الفرح يبلغه لكل الأهل برا وداخل بأروس أنا وليتي عبد الكريم حسب الله اللي ببقى يوم الخميس والأزومة يوم الجمعة في كرتي أم اللمة أنا الدليجي حسب الله عبد الكريم، الدليجي حسب الله عبد الكريم هارون مليمي، الدليجي فيصل جدة، بلاما حامد مالوت، الشيخ اللوان جدة، حسن مهمت، هارون محمد، وبلاما إيمت إبراهيم، الدليجي عمر حسن، رمات عبد الله، الدليجي اللوان حسيني، محمد جامي، محمد زين نائبيت. لما الفرح يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروس أنا وليتي عبد الكريم حسب الله الببغى يوم الخميس والأزومة كمان يوم الجمعة في كرتي أم اللمة أنا الدليجي حسب الله عبد الكريم. ملاخاتنا هنا الهزن عبد الرحمن أخي آدم عبد الكريم محمد إساق بلاما آدم التجاني رخيصة حسنة الشيخ حسيني هارون الحاج سكر هارون عبد الله إمام رمات جبرين كفترة يوسف طاهر بلاما عبد الله الديف بلاما سعيد شرومة الشيخ الجدي آدم بلاما عبد الله أبوجا رئيس جدة دكتور بلاما حسيني حسنة الحاج آدم قربة الحاج بنية محمد حسن عمر بلاما فليجي ساكن بلاما علي بشارة بلاما عبد الله دوغال بلاما أحمد موسى بلاما عبد الرحمن هارون جدة حامد الشيخ عثمان الفاروق بلاما أحمداي هارون عبد الله يا أنبسطنا بلاما مهمة حسيني بلاما جبيرونا أبكر كفتر إما تشيغو بلاما عبد الله عثماني بلاما عبد الرحمن بركة بلاما جدة المدير موسى غومبو بلاما أبو قجة أمباري الشيخ جدة قالب بلاما جدة حسنة الشيخ محمد حسيني الشيخ جيمي في الزرافة بلاما توم آدم الحاجة إيسا في جيليجي بلاما محمد جبرين بلاما رمضان أخي بلاما رمات موسى في بيك بلاما عمر عبد الرحمن بلاما حسيني هارون قديم في أبو اللي كيف للحاجة سئيتا محمد في شئب لبلاما آدم علي قا في ميلس للفاروخة أبو جيجن الشيخ زيني توم بلاما موسى جبرين بلاما محمد زكريا الشيخ محمد الجارزين بلاما حسنة كرشي بلاما بشارة الرخيصة الحاج هارون موسى القوني موسى أبكر بلاما حسيني الشين بلاما اللوان جدة هارون زكريا بلاما قالب موسى بلاما النور محمد مسار علي الحاج عثمان هارون الشريف قنبو حسيني طاهر بيوما شريف التوم دناء يوسف بلاما عبد الرحمن هارون في أمرضو توم حسنة الشيخ حسنة آدم التوم برما سمائين حسنة سئيت بلاما بركة محمد في أمسكيني اللوان عبد الله آدم بلاما جدة ضهية آدم حسنة في بيدا لمعلم أبكر القوني رمات في دار السلام الحاج عبد الخادر أخونا الحاج جدة سكر محمد عبد الله الشيخ رمضان الشرومة المدني المهدي وبديل محمد فكي حسن أبو اللزوم محمد قدو القوني إدريسة الحاج مسعود عبد الله في نجمينة الشيف دي كانتون اللوان إبراهيم الجد الديف عبد الله آدم الحاجة في أم سابري محمد يايا موسى ترشين
لما الهزن يبلغوا لي كل الأهنا برا وداخل بوفاة أنا أمي وأخوهم عبد الكريم آدم مينا اللي معروف بوالقنبوية اللي يتوفى الباري والسرخة كمان تبقى أمباكر يوم الأربعاء في الهدود أنا آدم عبد الله اللي في كانتون كدادة اللي مرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة. نكرر البلاغ. عبد الرحمن أخي آدم عبد الكريم محمد إيساخ بلا ما آدم التجاني رخيص حسنة الشيخ حسيني هارون الحاجة السكر هارون عبد الله إمام رمات جبرين كفتر يوسف طاهر بلا ما عبد الله الديف بلا ما سعيد شرومة الشيخ الجدية آدم بلا ما عبد الله بوجة الرئيس جدة دبتور بلا ما حسيني حسنة الحاجة آدم قربة الحاجة بنية محمد حسنة عمر بلا ما فليجي ساكن بلا ما علي بشارة بلا ما عبد الله دوغال بلا ما أحمد موسى بلا ما عبد الرحمن هارون جدة حامد الشيخ عثمان الفاروق بلا ما أمداي هارون عبد الله أنبستنا بلا ما مهمة حسين بلا ما جبرون أبكر كفترة إما تشيغو بلا ما عبد الله عثمان بلا ما عبد الرحمن بركة بلا ما جدة المجير موسى قنبو بلا ما أبو غجة أمباري الشيخ الجدة غالب بلا ما جدة حسنة الشيخ محمد حسيني الشيخ جيمي في الزرافة بلا ما توم آدم الحاجة إيسا في جيليجي بلا ما محمد جبرين بلا ما رمضان أخي بلا ما رماتة موسى في بيك بلا ما عمر عبد الرحمن بلا ما حسيني هارون في أبو اليت الحاجة سئيتة محمد في الشئب لبلا ما آدم ما علي قال في ميلس الفاروخ أبو جيجن الشيخ زيني توم بلا ما موسى جبرين بلا ما محمد زكريا الشيخ محمد أجار الزين بلا ما حسن كرشي بلا ما بشار الرخيص الحاج هارون موسى القوني موسى أبكر بلا ما حسيني عشين بلا ما اللوان جدة هارون زكريا بلا ما قالب موسى بلا ما النور محمد مسار علي الحاج عثمان هارون الشريف قنبو حسيني طاهر بيوما شريف التوم دناء يوسف بلام عبد الرحمن هارون في أمرضو توم حسنة الشيخ حسنة آدم التوم برما سمائين حسنة سعيد بلام بركة محمد في أمسكيني اللوان عبد الله يا آدم بلام جدة ضهية آدم حسنة في بيدة مئلم أبكر القوني رمات في دار السلام الحاج عبد الخادر أخونا الحاج جدة السكر محمد عبد الله الشيخ رمضان شرومة المدني المادي بديل محمد فكي حسنة أبو اللزوم محمد قدو القوني إدريسة الحاج مبسوط عبد الله في جمينة الشيخ دي كانتون اللوان إبراهيم الجد الديف عبد الله آدم الحاج في أم صابري محمد آية موسى ترشين لما الهزن يبلغ لي كل الأهل بره وداخل بوفاة أنا إمي وأخوهم عبد الكريم آدم مينا اللي معروف بوالقنبوية اللي يتوفى الباري السرحة تكون عن باكر يوم الأربعاء في الهدود أنا آدم عبد الله دي في كانتون كدادة المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة اللي دلقي عمر حسنة أنا النوارة وكل السكان هنا النوارة لما الهزن يبلغوا لكل الأهنا برا وداخل بوفاة هنا أخوتهم وأمي وخالتهم وإمتهم ميمونة جابري اللي اتوفت اليوم والسترة كلها تكون اليوم في مقابر هنا النوارة المرحومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة الدليجي عمر حسنة هنا النوارة وكل السكان هنا النوارة لما الهزن يبلغوا لكل الأهنا برا وداخل بوفاة أنا أخوتهم وأميهم وإمتهم ميمونة جابري اللي اتوفت اليوم ولا سترة كلها تكون حسة اليوم بس في مقابر هنا النوارة اللي مرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة نيواصلوا من مكنة الفن.

ني وقفه الأغنية عن الفنان الراحل الهاج أحمد تابيكو سنواصل بباقي بلاختنا. الدليجي موسى أبكيلو، الدليجي جابر جبرين، الدليجي هسيني كورسا، الدليجي هسيني أبكر، الدليجي إركالا جبرين، الدليجي محمد عيسى، موسى الشيخ جدة دشوش، بلام توما أبكيلو، أبا محمد علي، الأمير محمد حسن غلاديما. لما الهزني بلغوا لكل الأهل أنا برا وداخل نتشات وك كاميرون بوفاة بنيتهم وأختهم أمينة أبا الزين اللي اتوفت اليوم يوم الثلاث، واللي صرخة تكون عن باكر يوم الأربعاء في كارتيه كركنجيري في بيتنا الدليجي موسى أبا كيلو المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة. الدليجي موسى أبا كيلو، الدليجي جابر جبرين، الدليجي هسيني خورسة، الدليجي هسيني أبا كير، الدليجي إركالة جبرين، الدليجي محمد إيسا، الدليجي محمد إيسا موسى، الشيخ جدة دشوش بلام توما أبا كيلو، أبا محمد علي، الأمير محمد حسن غلاديما. لما الهزني بلغوا لكل الأهل برا وداخل نتشات وكاميرون بوفاة بنيتهم وأختهم أمينة أبا الزين اللي توفت اليوم يوم الثلاث، واللي سرها تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كركيه كركنجيري في بيتنا الدليجي موسى أبا كيلو. الحاج محمد الحاج عمر محمد، الدليجي حامد محمد، اللوان عبد الكريم جرات، الشيخ عبد الله هسيني، القوني الحاج هارون، الحاج محمد جبرين، جدة هارون، الحاج الجدة عيسى، الطور آدم هارون، الشيخ موسى هسيني رماد، بلاما فنداسي، بلاما محمد انجني، بلاما محمد كبير، بلاما ابكر عبد الله، بلاما ادم هارون، عمر خميس، الهاج بركه انجني، الهاج ادم حسن، محمد ضهيه، الهاج عبد الرحمن ادم، ايلي عمر، عمر جبرين، حسيني اخي، يحيى هارون جبرين، ابكر يحيى، حسيني اخي، سعيد عبد الله، عبد الرحمن ابيد، عبد الله عبد الرحمن، الحاج حسنة عمر، قنبو أندرشو، قنبو أندوغش، ومحمد كويس جدة، كلهم قاعدين في كركم، الشيخ عمر أبا في إفني، الدكتور محمد خجو، موسى السيدي، الشيخ الطور نون، محمد آدم أبو شنب، جبرين كريتشيل، يوسف هسيني، إيمتا أنجني، جيمي الديف. لما الهزني بلغوا لكل الأهل نتشات وهنا كاميرون، كل الأهل بر وداخل بوفاتنا بنيتي محوة عمر اللي توفت يوم الثلاث، واللي سرها تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كارتيه جلميه اللي تدلقي حامد محمد موسى، الهاج محمد، الهاج عمر محمد، الدلقي حامد محمد، اللوان عبد الكريم جرات، الشيخ عبد الله هسيني، القوني الهاج هارون، الهاج محمد جبرين، جدة هارون، الحاج الجد إيسا، الطور آدم هارون، الشيخ موسى حسين رماد، بلاما فنداسي، بلاما محمد أنجني، بلاما محمد كبير، بلاما أبكر عبد الله، بلاما آدم هارون، عمر خميس، الحاج بركة أنجني، الحاج آدم حسن، محمد ضهية، الحاج عبد الرحمن آدم، إيلي عمر، عمر جبرين، حسيني أخي، يحيى هارون جبرين، أبكر يحيى، حسين أخي، سعيد عبد الله، عبد الرحمن إبيت، عبد الله عبد الرحمن، الحاج حسن عمر، قنبو أندوغش، محمد كويس وجدة، كلهم قاعدين في كركم، الشيخ عمر أبا في إفني، الدكتور محمد خجو، موسى السيدي، الشيخ الطور نون، محمد آدم أبو شنب، جبرين كرتشيل، يوسف هسيني، إيمت أنجني، جيمي الديف. لما الهزني بلغوا لكل الأهل نتشات وهنا كاميرون، كل الأهل برا وداخل بوفاة بنيتي محوة عمر توفت اليوم يوم الثلاث، واللي سرها تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كارتيه جلمي اللي تدلقي حامد محمد موسى المرحوم الله يعفاه ويرحمه بالجنة. داخل الاستديو الساعة 7:54 دقيقة، نواصل من مكانة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستوديو عندنا الساعة 7:58 دقيقة دلوقتي المحدد لي أنا محسن صوت البرنامج بالرقم العربي ونخلي المكان للزميل جواس البيك المراسل في مدة 75 دقيقة خدماتكم في مكنة الفان محمود القسرة هناك في طاولة المراهب حسن أليفة محمد قدام الميكروفون حسن يعاد محمد نسبة على خير أهل ألف وخير متابعة سعيدة بباقي برامجنا هنا الإزالة والتنمية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء سفير ألا ميهلين يترأس أعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات، الذي يأتي تزامنا مع إحياء الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية بصحراء يوراب. ورئيس مجلس الشيوخ يستقبل القائم بعمالة السفارة السودانية لدى البلاد دكتور عبد الله أبكر صالح، ويناقش معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، أبرزها واقع الأحداث الجارية في السودان. كما تتابعون في النشرة أيضا المجلة الاقتصادية لهذا الأسبوع الذي تناولت تأثير فصل الخريف على الاقتصاد الوطني. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء السفير ألا ميهلين ترأس أعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية. كان ذلك بحضور السفير الفرنسي لدى البلاد وعدد من المدعوين. أحمد خميس.
2: تحت شعار تشاد في قلب الإنسانية، جاء تنظيم هذا الملتقى الدولي الثاني لعلم الإحاثة، الذي انطلقت فعالياته بمداخلة كل من رئيسة اللجنة التنظيمية وعالم الحفريات ميشيل برينيه والسفير الفرنسي لدى البلاد سعادة إيريك جيرار، مؤكدين أهمية هذا اللقاء الذي يضم العديد من الباحثين لأجل تبادل الخبرات وقراءة الأرشيفات الإحاثية والجيولوجية برؤية علمية مشتركة، ساردين الطرق التي أدت إلى اكتشاف الجمجمة في صحراء جوراب بشمال تشاد بعد بحث عميق، مشيدين بالتعاون الفرنسي التشادي والدولي الذي أفضى إلى اكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني سيتاكي يومبتنال بيني قال في مداخلته: بعد الاكتشاف الكبير الذي أنجزته البعثة الفرنسية التشادية لعلم الحفريات، لا يزال توماي وهو جمجمة اكتشفت

0: في صحراء جوراب في 19 من يوليو 2001 من أهم الحفريات، ويقدر عمر هذه الأحفورة بنحو 7 ملايين سنة، مؤكدا بأن الوزارة لا تدخر جهدا في دعم جهود الباحثين التشاديين. رئيس الوزراء ألماي هالينا ممثلا لمشير تشاد لدى كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الإحاثة قال إن عملية اكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية هو رمز لقارتنا وله مكانة بارزة في تاريخ العلوم، فهي تذكرنا بأن تشاد مهد البشرية، كما أن القارة تسهم إسهاما حاسما في النقاش الدائر حول الأنثروبولوجيا المعاصرة، ويعكس موضوع هذا الملتقى الطموح خير انعكاس، إذ يدعونا إلى التعاون متعدد التخصصات وتوطيد المعرفة وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية لفهم أصول جنسنا البشري فهما أفضل. وتولي حكومة جمهورية تشاد أهمية بالغة لتطوير البحث العلمي، وإيمانا منها بأن المعرفة رافعة أساسية للتنمية والابتكار والتأثير الدولي. وفي هذا السياق يشكل الحفاظ على تراثنا الأحفوري وتعزيز مسؤولية وطنية وتضحية من جانب مؤسساتنا، ويعد تدريب الباحثين الشباب وتوطيد التعاون العلمي مع شركائنا أمرا جوهريا لمواصلة هذا الالتزام حتى تستمر الاكتشافات التي تجرى على أرض تشاد في خدمة العلم وإثراء البحث العلمي وإفادة البشرية جمعاء. للتذكير، تستمر فعاليات هذا الملتقى ليومين كاملين تطرح فيه أكثر من 100 بحث من قبل علماء قادمين من داخل البلاد وخارجه.
1: استقبل أمس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي استقبل بمكتبه القائم بعمل السفارة السودانية لدى البلاد دكتور عبد الله بكر صالي، واللقاء تمحور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. نتابع التقرير التي أعدته فاطمة عبد الله بركو.
2: جاء اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع القائم بأعمال السفارة السودانية لدى البلاد عبد الله بكر صالح بهدف التطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد. هذا وأقب خروجه من اللقاء صرها القائم بأعمال السفارة السودانية في تشاد عبد الله بكر صالح أن أهمية هذا اللقاء.
3: تحدثنا معه قضايا ذات الاهتمام المشترك وكيفية تطوير العلاقات الثنائية بين السودان وتشاد لمصلحة الشعبين الشقيقين، كما شكرنا عبر السند فخامة الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي على استقباله المستمر للاجئين والسودانيين المقيمين هنا. نشكر الشعب التشادي على ضيافتهم للسودانيين ومعاملتهم معاملة كريمة، وهذا يدعم العلاقة الثنائية الأزلية بين الشقيقين سودان وتشاد. نحن جميعا ساعين السلام، وهذه هي دائما بنلتمس من أخواننا التشاديين المسؤولين والشعبيين أن السلام خير من الحرب، ونحن إن شاء الله نتطلع إلى سلام في وقت قريب بإذن الله.
2: ويأتي هذا اللقاء تأكيدا على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين تشاد والسودان بما يعزز العلاقات الإخوية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
1: في سياق آخر، قام صباح اليوم أعضاء مجلس الشيوخ بغرس عدد من الشتلات في إطار الأسبوع الوطني للشجرة بمقر مجلس الشيوخ. ترأس المناسبة رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي، كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين. تقرير حسن موسى حسين.
4: في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وتعزيز القطاع النباتي، فقد أشرف رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي عملية غرس عدد من الشتلات بساحة مجلس الشيوخ، وتندرج هذه المبادرة ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026 الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين بغرس شتلات ومكافحة التصحر وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. في كلمته رئيس مجلس الشيوخ الدكتور حارون كبادي قال إن حماية البيعة أصبحت مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع، مشيرا إلى أن قرص الشتلات يمثل قطوة عملية لمواجهة التصخر والتغيرات المناخية التي تعثر على تشاد، ودعا المواطنين خاصة الشباب إلى المشاركة في الحملات التشجير والمحافظة على الشتلات المزروعة لأنها تمثل استثمارا للأجيال القادمة، وأن هذه المبادرة جاءت ضمن توجيهات السلطات العليا الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، مؤكدا بأن مجلس الشيوخ سيواصل دعم كل المبادرات البيعة التي تسهم في حماية البلاد وتحسين المشهد البيعي داخل العاصمة وفي كافة أنحاء البلاد.
1: أقد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد بمدينة أبشي أقد لقاء عمل مع السلطات المحلية وذلك حول عملية الإحصاء السكاني للعام الثالث. نتابع تقرير الرسالة الصوتية التي بعثتها إلينا حسنى عثمان علي من مدينة أبشي.
5: ناقش الاجتماع مستوى تقدم عمليات التعداد في الولاية، حيث استعرض المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل ياموت جربو بصفته رئيس اللجنة الولائية للتعداد سير العمليات، مؤكدا أنها تتواصل في ظروف جيدة وأن نسبة الإنجاز بلغت 94%. وأشاد المندوب العام بقرار تمديد فترة التعداد معتبرا أن هذه الخطوة ستتيح لفرق العمل الميدانية استكمال تغطية المناطق المتبقية بما يضمن شمول جميع أنحاء الولاية. من جانبه المنسق الولائي للتعداد عوض داود شاري أكد التزام الفرق الفنية باستكمال تغطية ولاية والداي بصورة كاملة، مشيرا في الوقت نفسه إلى بعض التحديات الميدانية ومن بينها الإشكالات المرتبطة بالحدود الإدارية لبعض التجمعات السكنية. وفي كلمته هنأ نائب رئيس الوزراء الإمام محمد السلطات المحلية وفرق التعداد على النتائج المحققة حتى الآن، مؤكدا أن ولاية والداي تأتي في المرتبة الثانية بعد العاصمة إنجمينة، مما يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في إنجاح هذه العملية الوطنية، داعيا الجميع إلى مواصلة الجهود لضمان نجاح التعداد.
6: ونطلب منكم تعملوا جهد في خاصة وقت الزهدودة عشان مكان اللي انتو قاعدين فوقه مش يرفنا أول ان ترم دون دي ريسانسما إلكتورال الوداي إن ريجيون دون فورتما دون بيبلي دا تمنتنير السيران شغل كيال بخليك تقصروا منا ما في لأن سيكي شوفوا بس صوبات الله سجاي مننا من برا كم من سودان كم من ليبيا ناس اللي بتسيبورتي بواقة تقيل لأنتو بس انتو بس قد تسيبورتي بعد ما انتو تسيبورتي وصفوا للرأي العام كقدر كي جهد الحكومة تسيدا واجب تسي كثير هنا.
5: وفي ختام الاجتماع نائب رئيس الوزراء ليمان محمد دعا السلطات الإدارية والقيادات المجتمعية وأبناء وبنات ولاية والداي إلى تعزيز التعبية وروح التكاتف بما يضمن إنجاح عملية التعداد والإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة بالولاية. بشا حسنى عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: حسنى في ذات السياق لكن هنا بالعاصمة أنجمين عقدت أمس رئيسة اللجنة الإقليمية للإحصاء العام الثالث لسكان والسكن أمينة كوديانا المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية أنجمين قدمت حديثا صحفيا بمكتبها تناولت من خلاله أهمية الإحصاء العام للعاصمة أنجمين. إليكم جزء من حديثها.
7: وقت الرسانسمان برد أنينا كل بدين وحكومة أنتنا ناس كتار من الأجان رسانسر من الأجان كنترولر من الأجان سيبرفيزر من أسيستان إنفرماتيسيان من السوكوردناتور وكوردناتور دول كله لموم دا 2742 اندينا 10 ديبارتمان ناس كله أتنام قادين يخانون في أيما أرندسما دخول في أيما كاري قادين بأعونهم دلقير كارتيا ما شاب دي كاري ما أسوسياسيون جن ما أسوسياسيون أمين كله قموتو بجهودكو أوانتوم يسو خدمه وكيد الخدمه تبخو في أرندسما بطن ما قادنا ساكت قلنا خلي من نازو قادين سو يخدمه أني نقولو توية كبير أرغانيزي جامنواز ما جامنو كل في موكا در شغل دا انا انتري جنرال شغل دا ما اندلي فوتو دروبم ا ونول اجان ريسانسور غاري نزورم لا رن سمر قدم نما وليغينا بكن وادين الشيكه ما غادين بقدر فوغا ناس وادين ابو غالماي سو ريسانسمان مالا ما فيمو كولا ناس انا رن arrondissement là wa om expliquer l'om wa kit agent recenseur là d'accord l'om da al chef de famille là bigi mafi human kul gidro fi bakanda chale rendez-vous jobe wara so khidmitou appareil anam da il décharge d'accord la difficulté de kol gidro na résoudre les agents recenseur l'om on te souvient na balat gumo be fodjo sa saba wa akhad muka yamal sa saba ana ashira خلاص ده كان صوتورة عنينا كل ننجو.
1: جرى أمس بوزارة الصحة العامة والوقاية مراسم تسليم معدات طبية إلى وزارة الصحة من أجل مكافحة وباء الكوليرا الذي ظهر مؤخرا في بعض مناطق البلاد. والمعدات مقدمة من قبل منظمة اليونيسيف. تسلم المعدات وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد تفاصيله مع عبد الله هارون آدم.
8: بهدف دعم جهود السلطات الصحية وتعزيز قدراتها في مواجهة وباء الكوليرا، قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف معدات ومستلزمات طبية لوزارة الصحة العامة والوقاية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة وباء الكوليرا الذي اجتاح عدد من مناطق البلاد. ممثلة منظمة اليونيسيف في تشاد ناتاشا باديسون أكدت بأن هذا الدعم يأتي في إطار مواصلة المنظمة مساندتها للجهود التي تبذلها الحكومة التشادية للحد من انتشار وباء الكوليرا وتعزيز الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة اليونيسيف.
9: الحمد لله استلامنا اليوم للدعم من شركانا يساعدنا لمكافأة الأمراض، ونحن جينا في مرحلة لازم نوسع البرنامج لأن المرض ده ما بيقف في يعني وزارة واحدة، لازم الناس دي كلها تقف بكتلة واحدة ونتوفر الأشياء الناقصة.
8: وتأتي هذه المساعدات في وقت تواصل فيه السلطات الصحية جهودها الرامية إلى احتواء وباء الكوليرا من خلال تعزيز قدرات الاستجابة وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة للحد من انتشار المرض وحماية صحة السكان.
1: لا زالت نشرتنا تتواصل من داخل استديوهات الأخبار. في الخبر الأخير، تأثير فصل الخريف على الاقتصاد التشادي هو عنوان المجلة الاقتصادية لهذا الأسبوع، تناول فيه كاتبها عمر حسن دهم رئيس قسم السياسة والاقتصاد. نتابع تفاصيله.
10: يعد فصل الخريف في تشاد محرك أساسي للاقتصاد الوطني وفرصة لإنعاش الانتاج الزراعي، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات كبيرة على حركة التجارة والنقل والبنية التحتية. فبين شهري يونيو وسبتمبر تكتسي الحقول الزراعية باللون الأخضر وتتوسع زراعة الدخن والذرة والقطن، وهي محاصيل تمثل العمود الفقري للأمن الغذائي والدخل الريفي. فالأمطار الجيدة تعني موسما زراعيا واعدا وزيادة في الإنتاج وتحسنا في دخل الأسر الريفية، غير أن الجانب الآخر من الصورة يتمثل في تدهور الطرق والمسالك الريفية، ما يصعب نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق. وتشير إحدى الدراسات الخاصة بزراعة البامية إلى أن إنتاجها خلال موسم الأمطار يمثل نحو 55% من إجمالي الإنتاج السنوي، إلا أن ضعف حركة النقل وسوء حالة الطرق يحدان من تسويق هذه الكميات، وهو ما يقلص أرباح المنتجين. عندما تكون الأمطار منتظمة تنتعش الحياة الاقتصادية في الأرياف، فتمتلئ المخازن بالمحاصيل وتنشط الأسواق وترتفع القدرة الشرائية، وهو ما ينعكس إيجابا على مختلف الأنشطة التجارية سواء في القرى أو المدن. لكن في المقابل تتحول الطرق الترابية إلى أوحال تعزل العديد من القرى، فتتعطل حركة السلع وتتكدس المنتجات في مناطق الإنتاج، بينما ترتفع الأسعار في الأسواق الكبرى نتيجة صعوب الإمداد، كما تتباطى وتيرة تنفيذ المشاريع والاستثمارات العامة إلى حين تحسن الظروف المناخية. ومع تزايد آثار التغير المناخي، لم يعد موسم الخريف مجرد دورة طبيعية، إنما أصبح عاملا مؤثرا في الأداء الاقتصادي للبلاد. فتأخر هطول الأمطار أو حدوث فيضانات قد يؤدي إلى تراجع الانتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي لآلاف الأسر ويؤثر سلبا في النمو الاقتصادي. وفي ختام هذه المجلة، يبقى فصل الخريف في تشاد نعمة حين تستثمر مياهه في تعزيز الانتاج، لكنه يظل اختبارا لقدرة الدولة على تطوير البنية التحتية وتحسين شبكات النقل وتأمين سلاسل الإمداد حتى تتحول كل قطرة مطر إلى فرصة للتنمية لا إلى مصدر للخسائر.
1: شكرا عمر حسن ذهب، ومعك نصل إلى ختام هذه النشرة بالمجلد الاقتصادي لهذا الثلاثاء. لمن فاتتهم التفاصيل، هذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء سفير لما يهالين يترأس أعمال الملتقى الدولي الثاني لعلم الحفريات الذي يأتي تزامنا مع إحياء الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية بصحراء يراب. ورئيس مجلس الشيوخ يستقبل القائم بعمل السفارة السودانية لدى البلاد الدكتور عبد الله أبكر صالح، ويناقش معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، أبرزها واقع الأحداث الجارية في السودان. كما تابعتم في النشرة أيضا المجلة الاقتصادية لهذا الأسبوع الذي تناول كاتبه عمر حسن ذهب تأثير فصل الخريف على الاقتصاد الوطني. ختاما تقبلوا طاقم المعلّي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت سنوي كوريو، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية الانتقالية هنا بالعاصمة أجمنا.

وقولي مرحب لأولادي الجايين من بعيد الليلة فرحتي يا أبا الشدارة جدود دار السلطنة والملوك.

من القلوب ونصفي الضمائر نط من القلوب ونصفي الضمائر عشان نعيش الرفاق ونعيش امان وخلاص كلنا وراك البيت تبقى صوره وخلاص كلنا وراك البيت تبقى صوره وخلاص

0: مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلميل بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفر لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسنوا جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها أملا في البحرين. عندي أخواني يقعد وادين مش عسكرية وادين سوى أمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمين تنين وأماني النية والقوة عن البحرين.
0: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين وانا من اتنين سنة تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وطة البدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بتان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد، ده لازم تجيب لها أكلها. أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها، ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبوم ونشول اللبن نجيبه هنا في مكاننا، الجبنة نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي ده، المكنة نقصبه فوق كنفور والمسر والفول ونرحكو بميزانات شية كنادم بدور بسيسي آية ده، وإن أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيدنا لبن ما لهم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت هنا اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص هنا اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودو الهلة.
0: تقدر تقولينا تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أمدافر، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وهالشي أنا لقدا كان نقدر نربي فوق إيالي أمالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هنا. طبعا الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه، الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما عنده ريبة، ما نعيش فوقه أنا أمالي. أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم من مشاكل هقا الضبان ومباوضة، الضبان ومباوضة ده عندنا سنجي هنا، فيه عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان ليشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مباوضة عشان هاهله منه. عندنا في وقت الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نطوه ونطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوقها الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: أيوة، زوجتي هي مخصصة في الأمراض، كان عندنا مشاكل عن الأمراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجوات، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصة في السنتي عن المال، وأنا كان الكوندويت عن التروب، وكان البناء، كان الهلابة، ده أنا مخصص فوقها، أنا من يسوي نص هي تسوي نص.
0: بلال، الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرت علينا ده، هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقانا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم، أنينا ننظم التراب، ننظم الأنجري، الريس يتربوا، كان وقت دق الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقيا بيناتنا مع ناس قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق مش المقول بكلام النصارى دي قازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه، هبين نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشو.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 أو 5 عمال.
0: من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الرفيجي في هلال، الطرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة، بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدمة، أني ما صبر بقش تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقش الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في كاد ده الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسه حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، كان ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا، ده كان في افنيشال ده جول قايد في وسط العاصمة كلها، قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس، ولشيل مالك شيل قنمك ولا بقرك، أمشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي هنا الأنيمال طول وردة. شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ما بالألم، الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردو ما في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده، يجوا يساعدهم وانصيد كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر انه لو عمل مشروع زي حقك ده وكون تاني ما يحتاج لزوم.
1: نادم كان يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، اما بدور لي بكان بدور لي علمي وبدور لي مال، قولي قاسي ده ما صي بكلام النقوله ونكررها سيبا امبوسيبل.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن حليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكه صافي، ولا نسوي له ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلها كم؟
1: بشيل أربع